love you بس مش وقته بكرة سوا نلف الكون هلا مش وقته أنا ملك الحب بكل أشكاله لو شو ما قاله هالحب

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90،
1: راديو 90-90،
0: ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة لجمهورية الهند شارك فيها في القمة 18 لتجمع البريكس، وعقد على هامشها عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة من دول التجمع ومسؤولي المنظمات الدولية والقطاع الخاص. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد أن العلاقات بين القاهرة ونيودلهي تشهد نموا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة. وقال مودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إنه حظي بلقاء رائع مع رئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة بريكس، موضحا أن المباحثات تناولت مجموعة من القضايا ولا سيما القضايا الإقليمية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش قمة البريكس في الهند. ناقش الوزيران عددا من الملفات على رأسها العلاقة الثنائية الأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة وسبل دفع أطر التعاون المؤسسي بين البلدين. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث تناولا الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وجدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي انتهاكات أو اعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا على تضامن مصر الكامل مع المملكة ووقوفها بجانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. اقتصاديا، وزير التموين شريف فاروق ترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، حيث أكد على المتابعة المستمرة لتوفر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة. ووجه وزير التموين بتكثيف الضخ السلع الأكثر إقبالا وسرعة إعادة الإمداد وفق معدلات الطلب. ورياضيا، برشلونة يفوز على ليفانتي 4-2، وسيلتا فيجو يتعادل مع مالاغا بهدف لكل منهما بالدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
4: السلامة في العلامة.
5: صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة على كل الصبحوية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباحك ومطرحك على الراديو 90-90. تم درجة الحرارة في القاهرة 35-23، اسكندرية 32-23، الإسماعيلية 36-23، شرم الشيخ والغردقة 39-28. عاملين ايه؟ صباح الفل، اخباركم ايه؟ يا رب يكون يومكم حلو كده ان شاء الله وتستمتعوا معنا بهذه الحلقه. عايز بس اعتذار كده في بدايه الحلقه ان في مشكله في واتساب، في جليتش كده، فمش هنعرف بس ناخد رسائل يعني اسامي ولادنا وحبايبي، معلش النهارده احنا ممكن نقراها من على جروب سوري من على صفحه كوكب يونس وزيتون على فيسبوك، او ايوه نتاكد بس هي كمان شغاله اهو. فعشان اكتبوا الاسامي بتاع الاطفال الجمال حبايبي، هتلاقي البوست بتاع صفحه كوكب يونس وزيتون نزل، فاكتبوا الاسامي فيها علشان نقرا اسامي الولاد. معلش النهارده بس واتساب في مشكله، وبكره هيكون كله تحت السيطره. يعني وحشنا، يعني وحشنا يا جماعه، يعني والله من امبارح لحد النهارده يعني، وانا عارف ان انا وحشكم برضه مش كده يعني.

صباح الخير، صباحك ومضح على راديو 99.

0: العريس بيحبني
1: مجنون جدا زيتون
2: كولد طيب قوي
3: صباح الخير يا صديقي العزيز بص بص انا ايه
4: استنى بس خد ازيك يا زيتون
3: ايوه شكله لطيف قوي
4: طب سلم على صحابنا
3: صباح الفل يا اصدقائي الاحباء
4: ايه الحماس اللي في صوتك حلو ده يا تيتا
3: انا مبسوط جدا النهارده ومتحمس يا يونس
4: دايما يا رب على طول كده وما تجيليش بمشاكل ابدا ايه خير احكي لي
3: اصلا النهارده هعرض البحث بتاعي اللي عملته اللي طلبه مننا مستر امجد مدرس اللغه العربيه امبارح
4: الله حلو ده ممكن اعرف عن ايه ولا مش ممكن
3: البحث عن الاسد المستر طلب مننا ان كل واحد يختار حيوان معين يشوف اهم حاجه بتميزه ويكتب عنها فانا اخترت الاسد
4: ما هو لقب الاسد يا زيتون
3: الاسد بيتميز بالشجاعه
4: لا بيقولوا عليه ملك ايه
3: ملك الغابة طبعا
4: صح جدا أهم صفة أنت لسه قايلها للأسد
3: هي الشجاعة
4: حلو قوي
3: الأسد بيتميز بالشجاعة عشان كده هو ملك الغابة
4: كلام عظيم وجميل
3: أنا نفسي بقى أبقى شجاع كده زي الأسد ولما أكبر اخترت مهنة فيها شجاعة جامدة قوي يونس عارف إيه هي؟
4: دي
3: رجل المطافي عشان كده أدخل كده في قلب البيوت اللي فيها نار بقى جامدة وانقذ الاطفال الصغيرين والكبار كده هوت بشجاعه
4: بس انا هقول لك معلومه مش عارف انت تعرفها ولا لا مهنه رجال المطافي العظيمه جدا دي مش شجاعه بس
3: ازاي يعني
4: لازم يكون في تمرين لازم يكون في تدريب لازم يكون في خبره
3: ما هو ايه لازمه التدريب يا يونس اهم حاجه ان الواحد يبقى قلبه جامد ويخش في قلب النار بشجاعه
4: لا لو شجاعه من غير خبره وتدريب ده يبقى اسمه تهور
3: ايه ده معقوله
4: ايوه ما انا لو مش متدرب وشجاع ومعرفش طريقه استخدام الخرطوم بتاع المطافي مثلا وازاي انقذ الناس وازاي انا كده اصلا ممكن اضر الناس بدل ما افيدهم يا زيتون
3: ايوه طب اشرح لي اكتر كده يا يونس
4: يا زيتون كل مهنه محتاجه لاتنين محتاجه ان الواحد يكون شجاع قلبه كده جامد وقوي وعنده اقدام كده ويدخل ويساعد ويعمل ده وخصوصا المهنه اللي انت طلبتها بس في نفس الوقت لازم يبقى متدرب وفاهم وعارف ومذاكر لان المعلومات دي كلها مع بعض بتكمل بعض يعني مثلا تتكلم عن رجل المطافي هو ينفع دكتور يعمل عمليه من غير ما يكون مذاكر الطب ومذاكر العمليه بتتعمل ازاي
3: لا طبعا لازم يكون عنده معلومات عن كل شيء
4: ادي عنده معلومات هو شاطر وكل حاجه بس مذاكر ينفع المدرس يدخل الفصل يشرح من غير ما يكون مذاكر وعارف المواد بتاعته والماده هيقول ايه النهارده
3: لا طبعا لازم يكون عارف كل حاجه
4: ينفع طبعاً. احمد مثلا يونس يطلع في البرنامج بتاعه في الراديو او في التلفزيون او اي حاجه وهو ما عندوش تدريب ومذاكر ومعلمينه ازاي يبقى مذيع راديو شاطر او تلفزيون
3: لا طبعا لازم تتدرب يا يونس
4: كل ده بقى يا باشا اللي احنا بنتكلم فيه ما بالك بقى رجل المطافي ده بيعمل مهنة مهمة جدا وحساسة جدا وخطر جدا ما ينفعش يدخل في الخطر ده وهو مش متدرب
3: صح انا فعلا بحترم جدا رجال المطافي وما كنتش اعرف ان كل ده كان وراه مجهود كبير قوي من التدريب علشان يوصلوا للشطارة بتاعتهم دي
4: أنا مبسوط من اختيارك للمهنة هي كل المهن جميلة وكلها محترمة وإحنا بنحب الناس كلها بس فعلا رجال المطافي يستاهلوا منا ألف سلام وتحية
3: طيب تحب بقى نقول لأصحابنا كلمة في الآخر قبل ما نقفل
4: يا ريت
3: أصحابي لو عايزين تتفرجوا على الحلقات تتفرجوا عليها تشوفوها يعني اتفرجوا عليها على صفحة كوكب يونس وزيتون على فيسبوك
4: ونزلها لك في حتت كمان كتير ولا يهمك يا باشا
3: حاجات تانية كتير ان شاء الله هتتفرجوا علينا وهتنبسطوا قوي سلام يا اصحابي.

معلش النهاردة الواتساب فيه بس مشكلة كده، فهنقرأ الأسامي من على صفحة كوكب يونس وزتون. فالحقوا اكتبوا لي أسامي الولاد والبنات الشطار حبايبي على صفحة كوكب يونس وزتون على فيسبوك على البوست بتاع الحلقة النهاردة. اللي كتبوا صبح عليهم دلوقتي: دارين وملوكة وفريدة وزين وتمارة وكرمة وكندا وحمزة ويونس ولولو وكرمة وحسن وركان وليام وعيلة وآسر ومحمد ويزن وآسر تاني وآمن وعمر وأنس وزين وجوليا ودانيلا ولينا وآسر وفيروز وهاجر وزيزو وآدم ويحيى ومريم الخياتي. زي كمان يومة عشقاني جدا، وكمان زيزو وآدم كان نفسهم يسمعوك قبل ما ينزلوا. طيب أنا بس ببقى يعني على صفحة كوكب يونس وزتون على البوست، يعني قولولي أنسب وقت لإذاعة الحلقة إمتى. إحنا ممكن نزاعها بعد التتر البرنامج على طول، وممكن زي الميعاد بتاعنا اللي احنا 7:15 ده، عشان انا عايز الولاد يسمعوا، لان احنا الحلقات الجايه يبقى في حاجات تعليميه كتير ان شاء الله لولادنا. فصباح الفل يعني، ويومكم حلو ان شاء الله، وتحيه لكل الحلوين اللي رايحين مدرسه والبابا وماما اللي بيسمعوا يونس وزتون. انت حبايبنا برضه، يلا بقى.

عايزين كل الاباء والامهات حبايبنا يبعتوا لنا دلوقتي صور الولاد على فيسبوك على صفحه كوكب يونس وزيتون، صورهم بلبس المدرسه علشان نحتفل بيهم. احنا نزلنا صور امبارح، عايزين نحتفل النهارده بيهم. صورهم، ابعتوا لي صورهم على صفحه كوكب يونس وزيتون على فيسبوك حالا حالا حالا عشان نحتفل بيهم في بدايه الدراسه. احنا عندنا حاجه كمان هنحتفل بيها الحقيقه يعني حاجه عايزين يعني نحتفل وانتم تشاركونا الاحتفال. الحقيقه الراديو 90 حصد جائزة أفضل إذاعة في استفتاء دير جاست، والحقيقة دي ليست بجديدة، دي كالعادة الحمد لله، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل حضراتكم، لأن ده بيبقى فوتنج وتصويت ومتابعة وشغل وحاجات كتير قوي حضراتكم بتتابعوه، واخترتوا الراديو 90 إنه يكون أفضل إذاعة. وكمان صديقتي العزيزة وأجدع مذيعة في الدنيا داليا الخطيب حصدت لقب أفضل مذيعة راديو 2025-26 كمان. يعني يا داليا مبروك يا دودو، أحلى مذيعة وأجمل مذيعة وأجمل برنامج كمان. يعني الراديو 90 يحصد أفضل إذاعة وداليا الخطيب أفضل مذيعة. لسه مكملين صباحكم وفرحك على راديو 90 فهم.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: عندنا حدوتة كده عن فيل صغير كان عمره شهرين، تم اصطياده واتباع بعد كده لواحد من الأثرياء اللي بيمتلكوا حديقة حيوان في القصر بتاعه. الفيل أول ما وصل العمال المسؤولين ربطوا رجله بسلسلة حديد قوية جدا، وفي آخر السلسلة كرة حديد تقيلة جدا عشان الفيل ما يهربش. طبعا الفيل حاول أكتر من مرة يتخلص من السلسلة والقيود أيام كتيرة، ولكن ما كانش فيه فائدة. تقبل الأمر الواقع وما بقاش يحاول بقى، خلاص وتعايش. بعد مدة صاحب الحديقة قال لهم بدلوا الكرة الحديد دي بقى اللي مربوط بيها بكرة خشب كده خفيفة، وبعدين عملوا كده وهو نايم. كله بقى قال ده هيقوم الصبح بقى وهينتقم وهيطلع يجري وهيحصل اللي يحصل، لكن اللي حصل العكس. الفيل خلاص اتبرمج ان اي محاولة بيعملها للتخلص من القيود بيفشل فيها وبتسبب ألم ومعاناة، فما حاولش اصلا لما حس حتى ان القيود خفت. الحقيقة ان الفيل عقله اتبرمج على انه مش هيقدر، وبالتالي ما بقاش مؤمن بقوته ولا عارف انه جواه قدرات كتيرة ممكن يستغلها علشان يخلص نفسه من اي حاجة مضايقاه. وده اللي احنا بنعمله مع نفسنا، لما عقلنا بيتبرمج على حاجة معينة بيبقى صعب جدا نغيرها، وممكن اقولها لك اكتر، بيبقى مستحيل نغيرها. لازم نعرف ان اي تغيير عايزينه يحصل في حياتنا لازم يبدأ من جواك، من جوايا، يبدأ من ان انا مؤمن ان انا اقدر اغير، اقدر الدنيا الملخبطة حواليا دي اقف وشها كده وبدل الدنيا شوية. من اكتر الحاجات اللي بتدمر الثقة في النفس الرغبة في اننا نكون كاملين، وعشان نتغلب على ده لازم نحط لنفسنا اهداف منطقية سهلة تتحقق، ونفتكر دايما ان مفيش حاجة في الدنيا كاملة، ولا في حد مثالي، ولا في حد نازل كده منزه، ولا حد كل حياته نعيم في نعيم. ونفتكر كمان ان الغلطات اللي بنقع فيها بتدينا خبرة، مش مجرد ان انا وقعت فشلت، لا انا اخدت خبرة. ارجوكي ما توجهش كلام سلبي لنفسك خالص، زي هو انا حظي وحش، انا عارف ان انا واقع دايما وفاشل دايما. بيقولك تكرارها، وبقولها دايما مليون مرة في اكسير السعادة ده، احنا من غير ما نحس احنا عمالين نقول لمخنا صدق صدق صدق صدق، فيقوم مصدق. ولو المخ صدق شكرا بقى خلاص. صديقي، كل ما تتعلم مهارة جديدة ثقتك في نفسك بتزيد، لانك بتحس ان انت لسه قادر تتعلم، لسه قادر تدي، لسه قادر دماغك تاخد حاجات اكبر واكتر. انا مش عجوز ولا حاجة، بس المهم نستفيد، والمهم تخليك مؤمن دايما وتخليك مؤمنة دايما ان انا اقدر اعمل حاجات كتيرة وعظيمة جدا. انا برمجت عقلي غلط الفترة اللي فاتت، بس خلاص لا اللي جاي برمجة تانية خالص، برمجة يستاهلها.

0: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
2: السلامة في العلامة. عاوز تظبط اليوم؟ يبقى تسمع صباحك ومطرحك على راديو 90
3: صباح الفيلم الجديد. تابعنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 فهم، وتعالوا نعرف أخبارنا مروريا إيه وطرق المدارس والطرق اللي فيها زحمة أو حاجة علشان توصلوا وتوصلوا الولاد بالمدارس بألف سلامة. يا صابر صباح الفل.
4: صباح الفل يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام. صباح الجمال.
3: تاني يوم دراسه وتاني يوم تكدس مدرسي، ايه الاخبار؟
4: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين اللي بيسمعونا على كافه انحاء الجمهوريه ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المريه فيها تعمل بشكل طبيعي اسرع طريق وصولا لمناطق المدارس في مناطق القاهره. هنبدا النهارده من محافظه القاهره اللي جرى بعض الكثافات عند استاد بلبيس في طريق بلبيس، عشان كده اللي رايح لمناطق موقف العاشر او متجه لمناطق مدارس السلام، العبور، جامعه الشروق، الجامعات في منطقه العبور في طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، اسرع طريق هيكون هو الطريق الداخلي داخل محاور العبور او طريق العبور او طريق خط 10، ده اسرع طريق، او محور سعد الدين الشاذلي. بعض الكثافات ايضا اللي بدات تتوافد في نطاق جسر السويس ومنطقه شارع الحجاز بعض الاحجام، عشان كده اسرع طريق دلوقتي هيقابلنا لمناطق مدارس النزهه، مناطق الحجاز، مناطق مصر الجديده، هيكون هو محور عبد الحميد بدوي. بعض الكثافات اعلى كوبري حلمية الزيتون واعلى كوبري حدائق القبه المتجه الى مناطق شرق القاهره، اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل عن اللي رايح لمناطق مدارس سواء مناطق المطريه، الكابلات، السواح، هيكون هو شارع امتداد رمسيس، ونطلع منه على شارع لطفي السيد ونكمل من هناك لنفق احمد سعيد، ده هيكون بديل، او هنروح نستخدم النهارده شارع ترعه الجبل هيكون بديل، او كوبري سرايا القبه. اسرع طريق النهارده هيكون بديل لبعض الكثافات اللي بدات تتوجد في شارع او محطه المساق في زهراء العاشر حي مدينه نصر، بعض الكثافات المريه، اسرع طريق دلوقتي رايح مدارس المنهى، الحي السابع، الحي السادس، هو كوبري جاردينيا. اسرع طريق النهارده هيكون بديل لمناطق التجمع واللي رايح مناطق التجمع في منطقه القاهره الجديده ورايح مناطق المدارس، هروح نستخدم النهارده كوبري عمر سليمان. باقي الحركه المريه والكباري اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، الجامعات النهارده بتعمل بشكل طبيعي عدا محطه مترو المنيب، بعض الكثافات اللي داخل على محطه المنيب هروح نستخدم طريق ابو النمرس على ذلك، بتعمل الحركه المريه بشكل طبيعي في جميع محاورها عدا المحاور اللي ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
3: شكرك يا صابر وصباحك جميل، وشكرا على هذا التقرير.
4: صباح الجمال.
3: صباح الورد. صباح الفل. علو بقى الصوت، علو بقى الصوت، علشان الاغنيه دي هتفضل حته كده لوحدها كده، مزيكا هاوس على شرقي على مقسوم على كل حاجه عملها عمرو دياب في الاغنيه دي، وهنا غنى غنى حلو، هنا مزيك علي بقى الصوت، علي الصوت، وانا هظبط لكم الايكلايزر بتاعها اكتر كمان.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: اسمع يا سيدي، انا عايز اقول واتساب في ايرور كده، جلتش كده، فهو واقف مش شغال في الحلقه، فان شاء الله يظبط ان شاء الله على طول. برج الجدي، ثقافتك ولباقتك بينقذوك في المواقف الصعبه ويطلعوك منها بسهوله، ودي مهاره مش عند اي حد، ولكن ساعات بتطلب معاك كده ايه، طب انا بقى هطجن في الكلام، طب انا مش عارف ايه هي كده بصراحه، فقلل الدلو اللي هو بقى انا. على طول بتسال اسئله تساعد في التطوير والوصول لنتائج احسن، ولكن الاسئله دي ساعات تحس كده لما حد يبص لك يقول انت بتتكلم بجد، هو يعني انت معانا ولا يعني انت ايه؟ ما تظبط. الحوت بقى دايما سابق بخطوه، وده انت عارفه عن نفسك ومش محتاج حد يقوله لك، وارجوك ارجوك شويه ثقه بالنفس اكتر من كده، لان انت اجمد من اللي انت شايف نفسك عليه. الحمل، اللي يخاف منه ما يجيش احسن منه، واللي يخاف من العفريت يطلع له. انت ماشي بالمبدئين دول اللي هم عكس بعض جدا. انت ساعات تبقى قلقان من حاجه جدا وتلاقي ان الحاجه اللي كنت قلقان منها دي طلعت تمام، وساعات تفضل مرعوب من حاجه تقوم قلب عليك. انت بقى اليومين دول يا حمل في اي جبهه قول لنا. الطور، رغم ان اوقات كتير بتفهم الناس من اول قاعده معاهم، لكن في اوقات كتير والله لو قعدت معاهم 90 قاعده تحس ان الدماغ قفلت، القشره الخارجيه مش مظبطه. الجوزاء، ما تجازفش بحاجه مضمونه في سبيل حاجه مش مضمونه. الحاجه اللي بتفكر فيها اليومين دول مش مضمونه يا جوزاء. ايش يا باشا؟ السرطان. في فرق بين الكذب وتزويق الكلام. محدش بيقولك ان انت لما هتزوق الكلام او تخلي الكلام حلو شويه ان انت كده كذاب. يا عم عادي، المجامله حلوه والله جميله. طب الاسد، بنلاقي نفسنا محطوطين يا اسد في مواقف كبيره، بس هقول لك بمنتهى البساطه، انت اسد، يعني اي موقف هتتحط فيه انت افضل واحد بنبص له ونتعلم منه. طب العذراء، ارجوك عايزين نشيل الكلمه بتاعت مش قادر على الحوار. انت قادر بس مش حابب، مالكش مزاج، فنقول كده ماليش مزاج مش طالبه، لكن مش قادر لا لا لا، احنا كلنا عارفين ان انت تقدر على ده وزياده. طب الميزان، قدرتك على مواجهة غلطاتك والاعتذار عنها او التراجع عن موقف عرفت انك مش صح فيه، ده شيء عظيم جدا محتاجين يكثف اكتر شوية، يعني كفانا ما عنده ومكبرة. طيب العقرب، اللي ما قدرتش تحققه امبارح نقدر نحققه النهاردة، واللي مش هنعرف ينجزه النهاردة هننجزه بكرة. محدش واقف لك بالعصاية يا صديقي ويا ولد، انت ناجح وبتكمل نجاح على فكرة، ففكر نفسك بيه دايما. واخيرا القوس، انت البوصلة في ايدك، هتحس بالسعادة دي بتاعتك، هتحس بالملل دي بتاعتك، فظبطها على طول، على ان انت يعني الملل ما يطولش معانا، هو لازم بيجي بس ما يطولش. انت في ايدك تعمل حاجات مختلفة جدا في اليوم، حتى لو انا عندي فراغ ممكن اشغل اليوم بمليون حاجة، بس بلاش سوشيال ميديا ارجوك، ما تبقاش هي دي الحل. نروح بقى للعيد ميلادهم الحلوين، القطائد بتوع النهارده اللي عيد ميلادهم 14/9، كل سنه وانتم طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص بيحب يسمع كلام تقدير وتشجيع من الناس لان ده بيفرق معاه نفسيا، فكل اللي عيد ميلادهم النهارده تعالوا نقول لهم انتوا حلوين جامدين، قدها وقدود، واتحطيتوا في مواقف صعبه ومعديين ومكملين، واحنا بنستمد منكم على فكره السعاده والفرحه والطاقة. فكل اللي عيد ميلادهم النهارده عايزين يسمعوا كلام حلو، وكل الناس عايزه تسمع كلام حلو، ما تيجوا نقول لبعض كلام حلو. هو يعني يا جماعه الكلام يعني هنقول الكلمه بعد كلمه هتطلع وتاخد صباع وهي نازله، هتاخد دراعي وهي نازله، ما نقول لبعض كلام حلو، ايه المشكله يعني؟ يا سيدي انا بحبك وبموت فيك وانت احلى واجمد حد في الدنيا، ولولا وجودك يعني اليوم ما بيظبطش لو انت مش موجود. خسيت انا لما قلت البوين دول؟ ما نقولها لبعض. والله العظيم الكلام بسيط وببلاش، بس غالي غالي قوي. بيقول لك بقى عايزين نقول حاجات كتير قوي، بما اننا يعني عايزين نتفائل، والناس كتير قوي برضو، فكر كده معايا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة لجمهورية الهند، شارك فيها في القمة 18 لتجمع البريكس، وعقد على هامشها عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة من دول التجمع ومسؤولي المنظمات الدولية والقطاع الخاص. المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عثمان أكد على أن مصر تمتلك قوات مسلحة قوية وقادرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تستمد قوتها من تماسك وتلاحم الشعب المصري والثقة المطلقة التي يمنحها لها. وأشار المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة في تصريحات خاصة لأحد القنوات الإخبارية إلى أن القوات المسلحة لم تكن بمنأى عما يحدث حولها من حروب إقليمية ودولية، لذلك سعت وعملت على تنويع مصادر التسليح وكذلك توطين الصناعات العسكرية والتكنولوجية في مصر. وزيرة التضامن رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج مايا مرسي تشهد غدا الثلاثاء إجراء القرعة الإلكترونية العالمية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448 هجريا 2027 ميلاديا، وسيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 سوف يغلق باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بكافة مراحلها اليوم في تمام الساعة 3 ظهرا. اقتصاديا، وزير التنمية شريف فاروق ترأس غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرات خفض أسعار السلع، حيث أكد على المتابعة المستمرة لتوفر السلع ومعدلات التضخم وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة. ووجه وزير التنمية بتكثيف ضخ السلع الأكثر إقبالا وسرعة إعادة الإمداد وفق معدلات الطلب. ورياضيا، فريق الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة أبو قير للأسمدة المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
4: أغنية جديدة على الراديو 90 90 حمادة هلال يا نسينا.

مهرجان هي الفنون أعلن عن إقامة دورته الستة في الفترة من 1 إلى 14 الجاي ما بين القاهرة واسكندرية. مهرجان هي الفنون هو مهرجان دولي مخصص لدعم وتمكين السيدات في مجالات الفنون المختلفة، وبيهدف لتسليط الضوء على إبداعات الفنانات في المجالات المختلفة. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت تسليم 851 طفل لأسر بديلة كافلة من 7/2024 لحد النهاردة، وبكده وصل عدد الأطفال المكفولين من أسر بديلة ل 12262 طفل وطفلة و 12262 أسرة بديلة على مستوى الجمهورية. الخبر ده حلو جدا وعظيم جدا، وموضوع الكفالة ده هيفرق جدا وبيفرق قوي قوي قوي، لأن دول ما لهمش أي ذنب، أطفال ما لهاش أي ذنب يعني. ومش في قصة بقى إلقاء اللوم بقى على الأم والأب وخلافه، إحنا اللي يهمنا الأطفال المساكين دول. أقول لكم الخبر تاني لأنه خبر يستحق إن إحنا نتابعه ونكون شركة فيه، بكل واحد حسب ظروفه. وزارة التضامن أعلنت تسليم 851 طفل لأسر بديلة من يوليو 2024 لحد النهاردة، وبكده وصل عدد الأطفال المكفولين من أسر بديلة 12262 طفل وطفلة و 12262 أسرة بديلة على مستوى الجمهورية. أعتقد إحنا يعني بالحاجات اللي بنسمعها والحاجات الغريبة اللي بتحصل، محتاجين الموضوع يكون فيه برضو نشد أكتر من كده ويكون العدد أكبر إن شاء الله. النهاردة ذكرى وفاة الفنان الكبير الراحل حسن فايق، وهو من مواليد 7 يناير 1898 وتوفى 14 سبتمبر 1980. والنهاردة كمان عيد ميلاد النجم يوسف الشريف وعيد ميلاد النجم وائل كفوري. لسه مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 90 90، وتعالوا نسمع عمري كله من الأغاني العظيمة الحقيقة لوائل كفوري، ونرجع تاني في صباحك ومطرحك على الراديو 90 90 FM. معلش أنا يعني أنا عارف إن أنتم مش عارفين تبعتوا على الواتساب، هو بس في تهنيجة كده، ولكن كله هيرجع ويعود لمطرحه.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: أزمة يومك كل يوم من 7 إلى 9 صباحا.

0: صباح الفل من جديد، انتوا معانا في صباحك ومطرحك على راديو 99 FM، ولسه معاكم احمد يونس. ودايما موعدنا من الحد للخميس من الساعه 7 للساعه 9، ولقاء حلو انا بحبه جدا جدا جدا وبعتز بيه، لان انا حاسس كده ان هو خلاص بيت كبير كده، احنا بنسعد بوجود يعني واحد من عماده البيت الحقيقه، الصديق العزيز استاذ محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمؤسسه المصريه لدعم الطوارئ ب 99.
1: شفت ده احنا ندي فول مارك.
0: وحشتنا يا باشا، واللوك الحلو
1: يا باشا. صباح الفل صباح الفل. اصحابك كلهم
0: هيجيبوا لي ورجع بلوكو.
1: ماشي ماشي ماشي.
0: اخبارك يا حبيبي؟
1: اخبارك ايه وصحتك عامله ايه؟ ويا رب تكون بخير. صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينك ومستمعين 90 90، والصبحويه الجمال، وسنه سعيده ان شاء الله دراسيه على كل المصريين وعلى كل اصدقائك اللي كنت شايفهم معاك الصبح مع يونس وزيتون.
0: وباك تو سكول.
1: وباك تو سكول بالظبط.
0: وباك تو المؤسسه العظيمه، وهدخل كده زي ما بيقولوا على السخر كده على طول. ايه ما جديدنا؟ بقالنا شهر وشويه اهو ما اتقابلناش، فانا عارف ان احنا لما ما بيتقابلش اسبوع بيبقى فيه جديد، فانا بقالنا شهر.
1: والله بص، هو فعلا في جديد، ودايما الحمد لله الجديد والدعم مستمر بالمصريين اللي وثقوا فينا ومكملين معانا الحمد لله، واحنا مكملين بيهم. دايما بنتكلم على جهاز، بنتكلم على حاجة جديدة في الطوارئ، بنتكلم على حاجة اشتغلت، بنتكلم على حاجة هنشغلها. بس لو نرجع بالذاكرة لورا شوية، هفكرك بجهاز الأسطرة بتاع الأوعية الدموية. مش هقول بقى الناس دفعوا، لا هم اللي دافعين فلوسه أساسا، هم اللي مشترين وهم اللي جايبين وهم اللي كل حاجة. لكن هفكرك لما بعت لك رسالة في وقت المام واحنا بنركب الجهاز، قلت لك أحمد الجهاز هيتعطل في تركيبه حاجة بسيطة عشان في كابل كهرباء. بالظبط.
0: يعني في رمضان يا قبل رمضان انا فاكر
1: ده كنا في اربعة، كنا قبل رمضان 24 قبل العماره بالظبط، كنا بنتكلم فيه قبل العماره مظبوط.
0: وانا كنت بقول لك كابل حاجه بسيطه يعني، قلت رامي لي رقم ايه يا عم انت بتجيبه؟
1: قلت لك احمد الكابل ده هيتكلف فوق المليون ونص. قلت لي ايه؟ قلت لك ده فوق المليون ونص غير اللوحه اللي هتركب عليه.
0: بالنسبه لي الكابل ده زي الوصله بتاع الاي يو اكس، ده مفهوم عن الكابلات،
1: كابل ايفون. لا ده التاني كابل كان 150 متر واخد من المحطة الكهرباء الرئيسية عشان يدخل جوه الوحدة الأسطرة، عشان يبقى كابل مباشر للوحدة دي بس عشان يشتغل عليها. موقف قريب منه، بس كان موقف تاني بقى، حاجة حصلت في الطوارئ وكانت مشكلتها الوحيدة ان الكهرباء بتاعتها باظت، والكهرباء بتاعتها فصلت، وكانت لازم ان هي ترجع تشتغل، وبعدين مستشفى استقبال ما ينفعش ان انت توقفها، وما ينفعش ان هي ما تشتغلش، التدخل سريع. عارف بقى الرسالة بتاعت سرينة الإسعاف، هي نفس السرينة دي دقت في المؤسسة، احنا لازم ندخل، لازم نتدخل، لازم نعمل اي حاجة بالظبط. ما ينفعش ان انا اخلي مبنى مش شغال، ما ينفعش ان انا اخلي تكييفات مش شغالة، ما ينفعش ان انا اخلي وحدة عمليات مش شغالة. تدخل سريع، يلا بينا نبدأ نفكر نجيب عروض أسعار للكابلات، نتدخل ان احنا نركب، نتدخل ان احنا نعمل. فهتبدأ المهمة والميشن بتاع المؤسسة ان انت تبدأ تتحرك، تبدأ تشتغل، تبدأ تجيب العروض، تبدأ تروح بقى تستلم الكابلات، المهندسين اللي شغالين بيعملوا. اقول لك تكلفتها كانت كام، وطبعا انت خلاص اخدت على ارقام الملايين بتاعتنا، فلما نقول رقم تكلفتها تعدت 5.5 مليون جنيه. لوحة كهرباء كاملة كبيرة، طبعا المستمعين بتوعك المتخصصين في الكهرباء هيعرفوا اللي انا بقوله ايه.
0: حصل لها
1: يعني تلف من نتيجة الضغط الكبير على المكان، ونتيجة الضغط الكبير في التشغيل بتاعها، فطبعا الكابلات بتاعتها كلها باظت. انت بترجع بقى شغل من اول وجديد باعلى مواصفات التوجيه اللي تم، ان احنا هنرجع الحاجة باحسن من ما كانت، بان احنا هنرجع الحاجة بمواصفات عالمية من وعن شرط، هنستلم من المكان اللي احنا هنجيب منه الحاجة بتاعتنا، مش حد هيجيبها لنا، يعني لازم هيكون احنا اللي مستلمين الحاجة بتاعت الكابلات والكهرباء والحاجات دي كلها، لازم احنا اللي نكون مستلمينها، والشركة المنفذة معانا تكون موجودة. بص بقى الفرحة بقى زي ما كنا بنحكي مع بعض قبل كده، والفرحة لان الجهاز بيشتغل، الفرحة بقى والحاجة اللي انت بقى دفعت فلوسها بتوصل لك، الفرحة والكابلات دي بتتسحب من الدور الأرضي تحت لغاية الدور الثامن فوق عشان تطلع تبدأ المجموعة المهندسين يشتغلوا فيها. الفرحة انك تبدأ تسمع بقى حاجات بتفتح الكهرباء بتاعتها وبتفتح البوكس بتاعها وده بيشتغل وده بيشتغل وده بيشتغل. الفرحة ان انت احنا بنجرب الصور اللي بتجيلك واللوحة بدأت يخش لها الكهرباء بدأت تنور. الفرحة الأكبر لما يتقالك احنا شغلنا التكييفات، احنا شغلنا الأدوار، احنا بدأنا نشغل كذا، احنا الحمد لله خلصنا
2: خلص
1: الحمد لله واشتغلت وفي وقتها وكان وقت قياسي ان المجموعة اللي كانت بتشتغل كان شغالها صبح وظهر.
2: ده تحديدا فين اسمح؟
1: ده في مبنى استقبال والطوارئ بتاع المستشفيات، وده يعني اكبر حاجة دعم حصلت في خلال الاسبوعين الثلاثة الشهر اللي فات. المؤسسة اخدت على عاتقها ان هي تشغلها.
2: وهل ده كان حاجة مفاجأة ولا
1: حاجة مفاجأة؟ حاجة مفاجأة وعلى بال بقى ما تبدأ تزبط المكان وتبدأ تجهزه ان هو يركب فيه حاجات جديدة على ما تبدأ تزبط كل الحاجات بتاعته دي. الحمد لله المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 وإدارة المؤسسة ورئيسها أستاذ دكتور ماهر بفوزي اتخذت القرار ان احنا هندخل وهنشتغل وهنعمل. فقرار زي ده من مؤسسة هي أصلا هدفها تدعم طوارئ المستشفيات وتدعم طوارئ القصر العيني إنها تعمل قرار زي ده، طبعا قرار يعني كبير قوي قوي مش هتتاخد إلا بحاجة واحدة، إن في ناس مصريين موجودين في ظهرك واثقين فيك أنت ما بتشوفهمش بس هم بيشوفوك. يعني إحنا ما بنشوفهمش بس هم بيشوفونا إحنا بنعمل إيه، فبالتالي هم موجودين معنا. فتحية ليهم جميعا وتحية لكل واحد بيشارك تبرع والله لو بجنيه والله بيعمل حاجة ولما بيفرق طبعا. ولما تسمع ان انت شغلت وحدة يعني وحدة كبيرة قوي مش صغيرة، واصلا تكلفة الوحدة دي كانت كبيرة قوي وفجأة ليها وقفت عشان ايه؟ عشان مش واخدة باور، مش واخدة كهرباء. لما تلاقي غرفة عمليات وقفت فبالتالي بتتحول على عمليات مكان تاني، انت بتضغط على مكان تاني عشان تاخد فيه الحالات اللي هنا،
2: واللي هيضغط عليه برضو مش هيتحمل فممكن طبعا يحصل برضو مشكلة طبعا اكبر.
1: فبالتالي انت بتقول بتاخد قرار ان انا هدعم، انا هشتغل، انا يعني هشغل، انا هجيب كل ده بمصريين جمال هم شايفيننا احنا مش شايفينهم.
2: واثقين فيك
1: الحمد لله. فدي نعمة وفضل من ربنا انك تقول ايه طب احنا هناخد القرار بس يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا. طب بنرتب، طب بكرة، طب بعده، طب نبعت للشركة، طب ما يعني ما تدونا تخفيض يعني ده احنا بنعمل حاجة للطوارئ ما تدونا
2: حاجة لوجه الله يعني.
1: فتلاقي ان كل التأثيرات المجموعة اللي اشتغلت المهندسين اللي اشتغلوا كله بتلاقي يعني حتى الرسائل لما كانت بتيجي مع كل قطعة بتركب او مع كل حاجة بتركب او مع كل قاطع بينور انت بتفرح بيه. تلاقي اللوحة قدامك كانت عبارة عن حديد متشالة طلع محطوطة كده ملهاش اي شكل ولا اي لون، فجأة بتلاقيها بتنور، فجأة بتلاقي الكابلات بتدخل فيها، فجأة بتلاقي الانوار بتاعتها هتبدأ خلاص تمام هنبدأ نوصل. طب وصلته
2: يعني عارف الصدقة الجارية زي ما الكتاب بيقول
1: والدعم انقاذ مريض بطريقه غير مباشره.
2: ايوه طبعا
1: انت بتدعمه ان العمليات ما تقفش على مصاب يدخل فيلاقي العمليات زحمه فيلاقي العمليات واقفه، بتدعمه ان النفس نفسه الاكسجين والتكييف، التكييف مش رفاهيه، تكييف هواء، هو محتاج ان هو ياخد هواء. يعني مش زي مثلا احنا في العربيه ممكن نقفل التكييف او نفتح الشباك او براحتنا افتح الشباك كده مع يونس مثلا ولا حاجه. فيعني لا انت وصلت لمرحلة ان انت بتدعم حاجة بروجكت كبير قوي مش صغير. يعني لو قعدت احكي لك عليه احكي لك عليه حلقات كتير.
2: طب قبل ما نروح الفاصل، انا لو حد بيسمعنا دلوقتي كل اللي بيسمعه حابين يكونوا جزء من اللي بيحصل،
1: هم جزء اصلا، فاحنا هنقول لهم ازاي تكمل الجزء بتاعك.
2: ماشي.
1: ان هو يتبرع على حساب 190 بكل فروع بنك مصر، الاهلي، التجاري الدولي، يدخل على تطبيق انستا باي يختار قائمة التبرعات ومنها يختار المؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ اللي هم حاطين الاسم.
2: اي رقم بيفرق
1: براحته خالص، زي ما هو قادر يشارك زي ما هو بيخلينا احنا نقدر نكمل حاجة اكبر. يعني احنا لو ما كناش متأكدين ومطمنين وواثقين ان المصريين هيدعمونا في بروجكت زي ده يدخل في 5.5 مليون جنيه كنا هنبقى خايفين. بس احنا داخلين واحنا مطمنين انهم جابوا جهاز أسطرة 28 مليون جنيه، انهم عملوا وحدة اشعة كاملة في الطوارئ دخلت في اكتر من 15 مليون جنيه في وقتها او في وقت تنفيذها، جهاز برونكوسكوب ده بالنسبة لهم حاجة بسيطة ب 2 مليون جنيه وجيه واشتغل، جهاز الجراحات الدقيقة للمنظار بتاع عمليات المخ والأعصاب ده كان 7 مليون جنيه الحمد لله الجهاز اشتغل وورق والتسليم بتاعه خلص والحاجة بتاعته خلصت. فكل اللي هم بيعملوه تبرعهم والله لو قليل بيجي، لو كتير الحمد لله بيكمل. كل حاجة بنقدر نكملها من خلالهم هم وبالدعم بتاعهم معنا.
2: هنروح فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع أستاذ محمد علشان نعرف ايه كمان ممكن نعمله وايه كمان جديد مع المؤسسة هتحكي لنا عليه.

0: صباح الخير. With the hottest DJ. 90 FM. ونستأنف اللقاء وصديقنا العزيز أستاذ محمد. رحنا فين؟
1: رحنا فين؟ احنا كنا لسه في الطوارئ, ما رحناش في حته.
0: طيب.
1: يعني كنا لسه بنتكلم
0: على هتاخدنا وتروح فين؟
1: لا هنكمل في الطوارئ. يعني عارف فعلا زي ما كنا بنقول زمان, الطوارئ ان هي اول مكان بيستقبل مريض واول مكان بيستقبل المصاب, هو فعلا اول مكان. فبالتالي انت هو المكان اللي بيشتغل عليه كتير واللي بيتعمل فيه شغل كتير واللي بيبقى محتاج كتير. فلما تيجي تقول انت يعني تخيل المبنى زي ده ممكن مثلا, مش هقول لك يخرج عن العمل خالص, لكن هقول لك ان يقل استخدامه لحاجة ضرورية ومؤسسة زي المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ تقدر تدخل فيها وتعملها. ف يعني عارف لما بتقول ايه, بتقول انا موجود بس انا مش موجود بنفسي, انا موجود بغيري. غيري ده بقى مين؟ غيري ده المصريين اللي هم بيسمعونا, المصريين اللي هم بيكملوا معانا الدعم, المصريين اللي هم بيقولوا فعلا الناس دي بتنزل على الصفحة بتاعتها او بتشير على الصفحة بتاعتها او بتورينا هم بيعملوا ايه, فبالتالي هم كمان بيخشوا يكملوا معاك. يعني حاجة جميلة وثقة يعني نفخر بيها ونشكرهم عليها ان هم معانا فيها. بس بنطلب منهم ان احنا نكون مع بعض اكتر. يعني نكون مع بعض اكتر ليه؟ في حاجات انت لما بتعملها غيرك ما بيتوقعهاش ان هي طوارئ, لكن هي تبقى طوارئ فعلا. في حاجات لما تيجي تقول معلومات, معلومات دي حاجة طريقة جدا. يعني ايه ما يبقاش عندي معلومات للهيستوري بتاع مريض؟ يعني ايه ما يبقاش عندي حاجة؟ كل ده طوارئ. هو انت مش معنى ان انا بقول طوارئ معناه ان انا اجيب جهازه بس, لا هو مش جهازه بس. كل ما يشمل انا اسف الحاجة المريض واحتياجه والخدمة الخاصة به فهي طوارئ. فبالتالي انت لما تعمل له حاجة زي كده او لما تشغل له مكان زي ده او تعيد تشغيله من جديد او تكمل عليه او ترفع كفاءته, رفع الكفاءة دي في حد ذاتها ده حاجة كبيرة قوي لصالح الطوارئ. فالطوارئ لازم الناس تبقى عارفها ان هو مش جهاز وبس, لا الجهاز ومكان وتشغيل كل ده طوارئ. انك تقول الدكتور او التمريض او الخدمه او المشغل للمكان قاعد على كرسي يقدر ياخد فيه نفسه ويقدر يكمل بعد كده الهدف بتاعه والشغل بتاعه, الكرسي ده خاص بطوارئ. لانه لو ما ارتاحش وما قدرش ان هو يستعيد صحته لدقائق في خلال 24 ساعه هو واقفها على رجليه مش يقدر يكمل. فلما اقول له انا هجيب لك كرسي عشان تعرف تقعد عليه, ده طوارئ. كل ده طوارئ. فبالتالي المستمع
2: مفهوم اكبر واعم بكتير من الواحد زي على قد دماغه كده.
1: مش انت انا لوحدي اول ما دخلت في المكان الجديد كنت فاكرها كده طوارئ. يعني واحد يدخل جري على جهاز تنفس صناعي, واحد يدخل جري على هو, لكن لا انت دي منظومه, ده ده ده مكان
2: منظومة.
1: ده كل واحد بيتحرك هي طوارئ. ف دايما بالدعم ودايما بالمشاركه ودايما بان احنا مع بعض ايد في ايد ومكملين, وزي ما بنقول دايما دعمك انقاذ حياه. هو فعلا انقاذ حياه, انت بتنقذ حياه واحد مش بجهازه بس, لا بتنقذ حياه واحد بانك توفر له المكان اللي هو يدخل يقعد فيه, توفر له المكان اللي هو يدخل يتعالج فيه, ده برضو انقاذ حياه. فدايما مع بعض مكملين ان شاء الله وكل خير باذن الله مع بعض. انا طبعا عارف ان انت قاعد عمال تبص لي فعايزني اقول حاجه جديده. لا مش هقول حاجه جديده,
2: مبرق لك.
1: لا مش هقول حاجه جديده,
2: لا انت قايل لي بره هو حاجه في الشرف عمال اقولها
1: لا مش هقول حاجه جديده, هقول ان احنا مكملين والجديد الايام اللي جايه ان شاء الله هتعرفوه باذن الله.
2: خلاص خليك تمشي من هنا واقول
1: انت عارف معلومات اكتر من اللي انا اعرفها. يعني انت شريك نجاح.
2: انا ببقى فخور والله العظيم بالمؤسسه بتعمله, وزي ما بقول كده ان الواحد حتى لو شارك بانه ينشر حاجه او يتكلم او يشير حاجه,
1: ده في حد ذاته بيوصل لغيره بيعرف غيره. في ناس بتقول انا ما اعرفش المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ, فبقول له لا ادخل على الفيسبوك وتابع الصفحة شوف الحاجات اللي بتنزل ايه, شوف الافتتاحات اللي بتنزل ايه. يمكن الحمد لله افتتاحاتنا كلها بيحضرها يعني الجامعة, بتحضرها كل الجهات اللي هي اللي بتشوف الحاجات الحلوة اللي هي بتعملها. فانت ادخل على الصفحة وشير, ادعم من خلال حساب المؤسسة 190-190, ادعم من خلال انست بي, من خلال فوري 937. هتلاقي يعني زي ما احنا كده بنعمل خير من بره المؤسسة لنفسنا فبقى فرحانين, فبالك بقى لما حد يعمل حاجة جوه المؤسسة يبقى فرحان ازاي.
2: استاذ محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190,
1: استاذ احمد صباحك زي الفل, وبشكرك وبشكر كل مستمعينك ان هم بيسمعونا, ودايما يا رب مكملين مع بعض بكل خير. تحياتي ل 90-90 والاستاذ عبد الفتاح ولكل الداعمين لينا والمشاركين معنا في كل خير دايما.
2: تحياتي من نيو لوك برضو.
1: الله يخليك يا رب. لازم تقول حاجه يا جماعه, عارف انا
2: ابوت انا لما كلمتش. حلقه النهارده هنتقابل بكره 7 صباحا, دائره هتبقى معاكم في شابور الدقيقه الاولى, وبعد كده فادي وعبير لسه الصبح. خليك ما تروحش اي مكان, خليك بس على راديو 90-90. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة لجمهورية الهند شارك فيها في القمة 18 لتجمع البريكس، وعقد على هامشها عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة من دول التجمع ومسؤولي المنظمات الدولية والقطاع الخاص. المتحدث الرسمي العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عثمان أكد على أن مصر تمتلك قوات مسلحة قوية وقادرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تستمد قوتها من تمسك وتلاحم الشعب المصري والثقة المطلقة التي يمنحها لها. وأشار المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة في تصريحات خاصة لإحدى القنوات الإخبارية إلى أن القوات المسلحة لم تكن بمنأى عما يحدث حولها من حروب إقليمية ودولية، لذلك سعت وعملت على تنويع مصادر التسليح وكذلك توطين الصناعات العسكرية والتكنولوجية في مصر. وزيرة التضامن رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج مايا مرسي تشهد غدا الثلاثاء إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448 هجريا 2027 ميلاديا، وسيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 سوف يغلق باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بكافة مراحلها اليوم في تمام الساعة 3 ظهرا. اقتصاديا، وزير التموين شريف فاروق ترأس غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ مبادرات خفض أسعار السلع، حيث أكد على المتابعة المستمرة لتوافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة. ووجه وزير التموين بتكثيف ضخ السلع الأكثر إقبالا وسرعة إعادة الإمداد وفق معدلات الطلب. ورياضيا، مصر تسلمت على ما استضافت بطولة العالم للأيروبيك 2028 من رئيس الاتحاد الدولي للجمباز خلال ختام بطولة العالم للجمباز الأيروبيك التي أقيمت في مدينة بامبولينا الإسبانية. ونجحت مصر في الفوز بتنظيم بطولة العالم للأيروبيك 2028 بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، مما يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات الدولة المصرية على استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية

0: يا صباح الفل على كل سامعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جديد ولذيذ كده وحلو، مليان حاجات كتير حلو،
0: مليان حاجات كلها فن ومزيكا. وامبارح كنا دردشنا مع بعض وقلنا لكم على مهرجان شي ارتس اللي هيكون موجود في بداية شهر اكتوبر. مهرجان من اسمه كده هي الفنون، فهي جاية بقى
1: يعني الفنون هي بقى، وهي وعندنا هي كتير.
0: النهاردة حلقة يكون يعني بنتكلم اكتر واكتر عن المهرجان، ونعرف بقى من اللي هنكون ضيوفهم احنا في المهرجان، الفنانات اللي هيكونوا موجودين، اللي بيشارك مجموعة من الفنانات بشكل يعني مختلف، وحاجات تفاصيلها الموسيقية حلوة جدا. بس هنرحب بضيفتنا ميرنا شلبي اللي منورانا دلوقتي، ونقول لها صباح الفل. صباح الفل عليك يا ميرنا.
2: صباح الجمال، انا مبسوطة قوي قوي بجد ومتحمسة وصحي اصلا، مبسوطة ان انا جاي اقعد معاكم النهارده
1: يا خبر.
2: يعني بجد مش بهزر.
0: منورة راديو 90-90 ومنورة برنامجنا لسه الصبح. وبما اننا لسه الصبح كده، وكل الناس المتحمسه لمهرجان شي ارتس اللي بدا في 2021، النسخه بتاعه السنه دي فيها فنانات بشكل مختلف وفيها حفلات موسيقيه، نعرف منك اكتر ونشرح للناس مهرجان شي ارتس في النسخه السادسه منه هيكون عباره عن ايه.
2: هو مبدئيا اصلا شي ارتس احلى حاجه فيه انه داعم اول واخير، وفعلا ما حصلش زيه، انه بيدعم النساء او السيدات في مجال المزيكا او مجال الفن في العموم، سواء بقى رسم، غنى، طبعا يعني بره التمثيل. بس الفكره كلها انه الاديشنز كل سنه بتبقى مختلفه عن السنه اللي قبلها، وده احنا بنلاحظه. وبما اني طبعا الحمد لله يعني، وطبعا ده شرف لان انا التالت سنه بشارك في مهرجان شي ارتس، شايفه اختلاف. وبعدين احلى حاجه انه كلتشر، احنا بنتعرف على بعض، بنتعرف على مزيكة بعض، بنتعرف على اللغه بتاعت المزيكا والغنى بتاعت اختلاف البنات اللي موجوده بالستايل المزيكا اللي بتتلعب بكل حاجه. فالسنه دي الموضوع مختلف طبعا تماما، لانه السنه دي التريبيوتس كان السنه اللي فاتت واللي قبلها لما شاركنا
0: تريبيوت، بس نشرحها كده عشان نبقى يعني لهجه موسيقيه اكتر،
2: او احياء اغاني معينه لمطربات او مطربين او فنانين طبعا زي هني شنوده، ورده اللي هيتعمل السنه دي احياء الاغاني بتاعتهم طبعا اللي علمت مع الناس كلها. فالسنه دي الموضوع تريبيوتس اكتر. السنه اللي فاتت واللي قبلها كان باندات او مطربات او فرق عموما في يعني مختلف البلاد، كان بس بنتعرف على ثقافة المزيكا بتاعت بعض، وفي نفس الوقت بنعرف الناس انه لا عادي ممكن في حفلة واحدة يبقى في باند ألماني بعده فرقة مصرية عادي جدا، فيلا بينا نشوف الفرق.
0: اختلاف ثقافات موسيقية يعني دايما الموسيقى بتعبر عن البلد او عن حاجات جوانا بشكل مختلف، ممكن الموسيقى تسمعها تبقاش لسه فاهم الكلام ايه لكن حبيتها على طول،
2: ولا حتى فاهم المزيكا. يعني انا لسه كنا السنة اللي فاتت كان الحفلة بتاعتنا ريتمو، لما كنا مشاركين السنة اللي فاتت كانت قبلنا اوريدي فرقة ألمانية، فالاختلاف الطفرة
1: اللي مش فاهمة اصلا اللغة
2: لا ومش بس كده المزيكا، حتى الجمهور بس احنا كنا سامعين تفاعل مع المزيكا ومش فاهمين. في طبعا اكيد ناس فاهمة
1: طبعا،
2: بس فكرة المزيكا هم كانوا مبهورين، وهم بصراحة كانوا شطار موت، اداء ابن لذينة على المسرح. جينا بقى بلوت تويست، مصريين بقى
0: بتغنوا بقى الحاجات
1: بتاعتنا
2: بالظبط. وطبعا ريتمو احنا الجورني اوف بوب في العموم، فهنا بقى هم كمان وقفوا ورا الكواليس كانوا بيتشقلبوا على
0: هم شافوا حاجات
1: بالظبط مختلفه خالص.
2: بالظبط.
0: طيب ميرنا، خلينا نعرف منك اكتر عن المهرجان برضو السنه دي. حاجه اتفرج على حفلات موسيقيه بس ولا ايه اللي بيحصل؟ يعني نعرف اكتر الناس اللي عارفه شي ارتس، فالنسخه السادسه هتبقى شكلها عامل ازاي، ولا ما حضرش قبل كده في كل التوقيتات اللي فاتت فهيجي السنة دي هيعمل ايه؟ ومهرجان واضح انه من اوله لاخره من اسمه انه كله يعني سيدات وبنات هتبقى بتشارك في الحفلات الموسيقية او في الفعاليات كلها، ايه اللي هيحصل بالظبط؟
2: هو الفكرة كلها انه برا الحفلات، يعني برا ان في حفلات بتتعمل او حفلة شغالة جوه في مسرح ليها معاد، لا هو اصلا المهرجان بادئ من بدري قوي، حتى من الصبح من قبل اصلا معاد الحفلة،
0: ايفنت كامل
2: في بوث في ناس بترسم ده كده كده
1: في شوبينج
2: أيوة. بنات ولا ايه؟
1: انا مش عارفه اصلا يعني بجد. ايه يعني انت شايف ان ممكن يكون مفيش شوبينج؟
2: لا هو في شوبينج وفي كمان حاجات يدويه في رسومات في ناس في كمان مسابقات ناس بتشارك برسومات.
1: بس انا عايز اعرف منك بقى حاجه اكتر، عايز اعرف منك غير بقى يعني في، انا سمعت كمان في ماستر كلاسز او في حاجات هتكون موجوده كمان بالزبط. تعليميه اكتر. خلينا نتعرف على ده اكتر منك، نروح نسمع اغنيه سريعه ونرجع تاني على
0: ميدلي يعني، ولا نسمع سبب وايه رجوع، نسمع ايه حاجه دراما ولا نسمع ميدلي حاجه كده تفاؤل في بدايه اليوم. اللي هتسمعوه ده كله بصوت ميرنا شلبي ضيفتنا دلوقتي، واللي بتكلمنا اكتر واكتر عن مهرجان شي ارتس، اللي هنعرف بقى هي كمان بتشارك في حفل الختام للمهرجان، فنرجع ندردش معاها اكتر واكتر. خليكم موجودين معانا في لسه الصبح.

0: بير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: يا محروسة بسيف
2: شعر، افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر، تنظيم لايم لايت إيجيبت.
3: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.
4: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف بربش بعنيا، وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819606206.
2: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع كومبيو ساينس وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. ادخل دلوقتي على موقع كومبيو ساينس تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 411-277-979.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره من تلت الدنيا الأولى.
4: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.
5: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90 هواها مصري، والنهاردة بقى يوم كده مليان أغاني ومليان طبعا بنات وحاجات حلوة جدا. معانا لسه ميرنا شلبي، صباح الفل.
2: صباح الجمال.
1: ولسه بنتكلم عن شي آرتس، مهرجان شي آرتس اللي هيكون كله تقريبا سيدات، ودي من الحاجات اللي احنا تقريبا ما بنشوفهاش كتير او ما بنشوفهاش اصلا.
2: راحه، عارفه اللي هو انا كومفورت زون،
1: حاسين ان احنا اخوات بقى، مش مدرسه بنات بس. ولكن طبعا الحضور اي حد يقدر يجي، سواء سيدات او رجال يقدروا يجوا، مفيش اي مشكله خالص. طيب دلوقتي انت بتقولي انه السنه دي هيكون عباره عن احياء اكتر من حاجه او اكتر من شخص، فانتي هتكوني مسؤوله عن انك تغني للفنانه طبعا الجميله جدا ورده، احياء ذكرى لورده. اولا عايز اعرف ليه ورده، يعني ليه انتي تم اختيارك انك تكوني في المكان ده مش في اي حاجه تانية؟ عاده انتي بتغني مع باند، فانتي السنه دي هتغني سولو لوحدك، تريبيوت او احياء لورده. فقولي لي القصه دي بدات ازاي بقى.
2: بصي، هو انا اصلا بغني في الاوبرا وتخصصت غصب عني، غصب واقتدار، ان انا بغني الوردة. وانا بغني الوردة يعني انا بحبها موت. انا وردة عندي في حتة تانية تماما. مع الوقت ومع الحفلات انا خلاص بقت اتحطيت
1: مرتبطة بيه
2: في حتة ان انا بغني وردة. طبعا ده شرف كبير طبعاً جدا ليا، انا ما جيش حاجه جنبها، بس مبسوطه ان انا اتحطيت في الحته دي، وانا بحب اغني لها الحانها وبليغ حمدي طبعا وادائها، حتى انا بتعلم منها، انا بقعد اتفرج عليها عشان اشوف هي بتعمل ايه على المسرح، فتعلمت منها كتير، يعني تخصصت بقى في الحته دي خلاص.
1: فبتغني في العادي اكتر، يعني انت اساسا في العادي بتغني الورد
2: في الاوبرا؟ بغني الورد على طول. وطبعا هنا جانب يعني مطربات كتير طبعا، فنانات يعني
1: بس تربي اكتر.
2: بالظبط كده. بس الفكره ان انا ورده اتحطيت فيها، لو حتى بقيت الناس تقول لي الحفله الجايه قولي حكايتي مع الزمان، الحفله الجايه قولي مش عارفه ايه.
3: طب الحفله الجايه هتقولي ايه؟ بس سؤال.
2: الحفله الجايه بقى التريبيوت ورده
3: في الختام
2: هغني العيون السود ومسا النور والهنا. يعني مسنور الهنا
3: ايه ده؟ طيبه قوي مرنا، قالت لنا المفاجاه.
2: خلاص، بس مش هقول لكم اني واحده هنغني انا ومروه نيجي مع بعض.
1: ماشي،
3: هنيجي احنا للمفاجاه دي كمان.
1: انا هنيجي ايوه.
2: تعالوا اتفاجئوا.
1: انت ممكن تغني لنا حاجه كده الورد الصبح كده، ندي كده اجواء حلوه للناس وهي رايحه شغل؟
2: ابيض طبعا. طب انا يعني عرفت حاجه بسيطه كده، بتحبي اكدب عليك؟
1: انا بموت في اكدب عليك.
2: طب اغنيها وتغنيها معايا؟
1: لا انا عمري ما اغنيها معايا عشان الناس، انا نفسي على
3: شي ارتس وكل حاجه، بس لدرجه ان عايزين تغني. انت اول مره تقابليها؟ انا عارف،
1: هي ما تعرفش.
3: انا بحضر.
1: هي ما تعرفش موضوع اليسا البسيوني.
3: هي اليسا
1: انا اصلي بحب اليسا قوي، وانا بنافس.
3: اوكي
2: نفسي. ده موضوع كبير قوي.
1: بصي عشانك انت على فكره، مش عايزه اغني عشان انا ما فيش نارك.
3: لو اليسا اعتزلت في يوم هيبقى هي السبب.
1: لا لا خلاص، انا هستنى.
3: طب قولي معايا.
2: انا
1: ممكن انت قول.
3: سقف حلو قوي.
2: بتسخن
1: او بزغرط لو حابه يا حبيبي.
3: بلاش تنسقف بس.
2: لا يبقى يلا نغني بس.
1: غني يلا بينا.
2: يلا بينا نقول اكدب عليك. اكدب عليك

0: لسه من كان مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، وضيفتنا ميرنا شلبي المنورانا ومخلينا نستمتع كده بالغنى في بدايه اليوم. تحدي برضو ان انت تغني في بدايه اليوم.
1: لا صوت بقى ولا ولا انا مش عارفه اغني اقول ايه. لا لا صراحه تحفه.
0: سؤال لي علاقه بشخصيتك الحقيقيه وشخصيتك الموسيقيه. حاسه ان انت يعني مديه لنفسك شخصيه موسيقيه مختلفه عن انت فريش جدا واكتف قوي على الحقيقه وكده. ليه في الاغاني بنروح الدراما وطرب قوي؟
2: هي مش بس دراما يعني. انا ممكن عادي في مسرح الاوبرا مثلا لو انا بغني في حفلات موسيقى عربيه بغني طبعا مقسوم وحاجات اللي هي المتحركه، بس غصب عني عارف اللي هو شيطان الطرب جاي.
0: انت خلاص
2: يعني انا اللي هو ببقى خلاص ببقى واقفه على المسرح واخده اولا محترمه المسرح اللي انا واقفه عليه.
0: اللي يشوفك في الفيديوز في اداء طربي بحت.
2: يعني اقول لك على حاجه، اللي بيشوفني بقى لما مثلا حد بيتصور معايا في الكواليس لا الدنيا مختلفه تماما، بهزر واضحك ونتصور وممكن عادي جدا نفتح فيديو مع بعض ونهزر ونضحك، لكن انا على المسرح ببقى واخده الاتيتيود.
0: بتقولي ايه بقى وانت على المسرح؟
2: لا بنقول بقى
0: بتقول ايه بنغني ازاي؟ صحيح
2: بنغني بقى اللي هو
0: بنغني حاجه. طب ما تيجي نغني حاجه يعني لايقه كده على الصبح مثلا، حاجه لاي حد
1: حاجه صباحيه كده، حاجه اللي هو واجه الدنيا
0: مش مصحصح يسمع كده يفوق بقى.
2: يفوق يلا. طب ما تيجي نقول غني لي شويه
0: يلا
1: الله يلا
0: يلا غني لنا شويه.
2: يلا
0: غني
1: الله الله.

0: مش عادية والله. يا جماعة هي بعيدة عن المايك مثلا باتنين متر يعني في اخر الاوضة يعني في اخر
1: الاستوديو. بحاول اعمل حاجة صح.
2: بص يا ميرنا في تحية كده بنديها للمستمعين لما يقولوا حاجة حلوة.
3: يا نهار ابيض
1: جماعة انا بحب الافلة جدا.
2: نورتينا يا ميرنا ويعني نقابلك في حلقات تانية اكتر واكتر وتنورينا

0: ونحتفل بكل نجاحاتك وبالتوفيق في مهرجان شي ارتس. وهتكوني موجوده في حفل الختام مع صديقتنا العزيزه والنجمه مروه ناجي.
1: جميله مروه
0: في تريبيوت، وهتبقوا مع بعض في نفس الوقت على الستيج بتغنوا اغاني للنجمه الراحله ورده. نورتينا ودايما بالتوفيق كده في كل اللي جاي.
1: انا بجد مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم النهارده، احلى صباح عدى عليا بجد من كتير قوي. وشكرا للفايبز الحلوه والحلقه الجميله، وبجد كنت متحمسه لها جدا وبقيت مبسوط. انا همشي من هنا مبسوطه.
2: احنا
0: خليكم مكملين معانا وهندردش معاكم اكتر واكتر في الاستاذ الصبح، وعندنا برضو مفاجاه تانية ليها علاقه بمهرجان شي ارتس.

0: البسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90، هواها مصري، ولسه بنتكلم اكتر عن الفنون. وحلقه النهارده مليانه فن،
2: مبسوطه عبير النهارده، مبسوطه شي ارتس
1: وشي، وطول الوقت بنات، فانا قمه في السعاده. لسه مكملين معاكم، ومعانا موهبه بقى كده مختلفه خالص، روقان مش عادي، ثلاث اركان، سوريه جزائريه، صوتها مختلف، صوتها يخطفك، مختلفة جدا، هتكون برضو مشاركة في شي ارتس، فمحتاجين نعرف منك شكل مشاركتك. اولا مرحب بيكي جدا ومبسوطين انت معانا، صباح الفل.
3: يا هلا، صباح النور.
1: كان بس تقربي نسمع الصوت الحلو اكتر،
2: زعقنا عادي،
1: زعقنا اكتر،
2: زعق الصبح.
1: وعايزين نعرف بقى منك انت ازاي اشتركتي واخترتي شي ارتس، ايه اللي حصل، يعني عايزين نعرف منك تفاصيل كده شي ارتس.
3: اوكي، اول شيء نحكي سوري ولا مصري؟
2: اللي يريحك.
1: احنا
2: عارفين انت في مصر من زمان، لكن اللي يريحك.
3: تمام. اوكي، انا تعالى فنانة مستقلة، بحب اعرف عن حالي. السنة الماضية شاركت بالمسابقة تبع شي ارتس لانه ما لحقت اقدم على العروض الرئيسية، وقلت لازم السنة الجاية شارك بعرض رئيسي بالبروجكت تبعي، اللي هو اغاني اوريجينال من كتابتي والحاني، اغاني سورية بالفصحى اكيد، اغاني بالجزائري حكم الميكس المغاربي والمشرق العربي اللي عندي. فالحمد لله تيسرت، خلينا نقول، المشاركة هاي السنة. وطبعا شكرا لنيفين كتير كتير. رح كون ان شاء الله يوم 3 اكتوبر. اخر شو.
1: اوكي،
3: فهيك نروق مع بعض، يعني نختم الليلة ان شاء الله.
1: الحاجات اللي هتغنيها، الاغاني اللي هتغنيها، في اختيارات معينة تغششينا كده؟
3: شوفي، هيكون بجانب الجزء الاوريجينال، اغاني الاوريجينال طبعا لسه الناس ما كتير عارفانته. رح تكون فرصة حلوة طبعا انه عرفونا عليه. بس غير هيك رح نغني كافرز كمان، اغاني مصري لبناني شوي سوري. وغير هيك خليني أقول مفاجأة للي حابين يحضروا أو للجمهور بمصر، بابا طارق العربي ترقان إن شاء الله، وديما محمد إخواتي رح يكونوا موجودين كضيوف بالحفل. رح نسترجع هيك ذكريات التسعينات والثمانينات والنوستالجيا، والمحقق كونان وريمي وهزي مرات
1: وأنا وأخي،
3: أنا وأخي والحاجات دي بقى.
1: يعني ده مهم جدا، أنا بالزبط. وأخي الأغنية اللي أثرت في طفولتنا، انهيار دائم. حلوة قوي العائلة الفنية العظيمة اللي كلها بتغني، حاجة جميلة جدا. عايزين نسمع حاجة ولا نستنى يا فادي؟ نستنى،
2: يعني نستنى شوي،
1: نستنى
2: شوي عشان
1: نحمس، وهنرجع تاني نعرف منك اكتر عن حاجات كتير قوي مختلفة، ومشاركتك المرة دي قد ايه مختلفة، وبانك انت كمان كنتي مشاركة في السنة اللي فاتت بشكل اصلا مختلف، والتاني السنة دي هتكوني بارت من العروض. فمحتاجين نعرف كده التجربة في شي ارتس كانت عاملة ازاي. دلوقتي انا قدامي كذا اغنية، انا بحب
2: خيال مثلا ولا
1: شبابيك؟
2: لا، يوم جديد بقى.
1: انا ليه بحب شبابيك؟
3: نبدا الصبح كده.
1: يوم جديد،
2: يوم جديد، يلا
1: يوم جديد، جدا جدا جدا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: مرة تانية بنكمل كلامنا ولسه منورينا كده في لسه الصبح على الراديو 90 90، وضيفتنا اللي منورانا تالا طرقان. تالا اللي يعني متألقة وليها ذكريات معانا، يعني هي أول ما هتغني أي غنوة كده بصوتها أنت هتفتكر ذكريات معينة ليها علاقة بقى بالكرتون، بسبيستون، بحاجات كتيرة عدت معاك. لكن تالا مشاركتك في مهرجان شي أرتس زي ما احنا قلنا السنة دي في النسخة الستة، أنت متحمسة حماس مختلف شوية، وتحدي بالنسبة لك أنك هتغني حاجات أوريجينال من كلماتك ومن ألحانك. مش حاسه ان انت يعني ده تحدي شويه مقلق، ولا انت ما بتطمني ازاي؟
2: سؤالك لحاله بيخوف.
1: سؤالي خوفك اكتر
2: بس من السؤال. لا هو الشيء مرعب الصراحه، مرعب جدا جدا جدا. ليش؟ انا عملت قبل من سنتين حفله بسائد الصاوي. شوف انا متعوده اغني مع بابا قدام 10,000 12,000 شخص عادي، ما في خوف. ليش؟ لانه الاغاني اللي عم نغنيها الجمهور بيعرفها من 30 سنه لهلا، فانت اوريدي بتعرف الفيدباك، بتعرف شو رايهم، بتعرف الذكريات هاي كلها. بينما يجي حدا جديد، اوكي بيعرفوني بهي الاغاني القديمه اللي كنا نغنيها، علما انه نحن ككورال اللي كنتوا تسمعوه الاطفال هو انا واخواتي اصلا بهي الاغاني، فكبرنا
1: الفاميلي كلها كانت بتغني الاغاني
2: اللي عم نغنيها معه لما كبرنا. بس لما تيجي تعمل بروجكت لحالك اغاني اوريجينال بالذات لسه اغلبها مش ريليست، مو نازله على السوشيال ميديا، على ديجيتال بلاتفورمز، ففي صعوبه وتحدي اللي هو هتعجبهم مش هتعجبهم. وخصوصي انه انا بعمل مزيكا بهدف المزيكا، ما بعملش حاجات ترند، ما بعملش حاجات عشان تبقى هيت، بعمل بهدف حبي للموسيقى، بعمل شيء راقي، بعمل شيء محترم.
1: انت هنا بتتعاملي زي الفنانين زمان خالص لما كنا في اول مره هنسمع الغنوه في الحفله.
2: بالظبط،
1: انا مش هعرفها غير دلوقتي. بالزبط. فهنا ده التحدي اللي بالنسبه لك شويه اللي مخلي الموضوع تركيز بزياده، او انك حريصه ان الغنوه تطلع مظبوطه قوي وتطلع. طب هتغني حاجات شبهك ولا حاجات مفاجاه ان هي تليق على صوتك او على
2: هي
1: شخصيتك؟
2: شبهي جدا،
1: شبهك قوي
2: جدا جدا.
1: بتقول ايه بقى الحاجات اللي شبهك؟
2: يعني شوف
1: الحاجات الاوريجينال مثلا نشجعهم مثلا بحاجه،
2: تعال اقول كفر مثلا بحبه بالمصري، اغنيه مغرم بحبها قوي.
1: انا كان نفسي من الحاجات اللي هتنزل لاول مره
2: او اللي هتبدا في الحفله. ماشي ماشي،
1: نشجعهم لو هيحضر اي حد سمعنا هيحضر المهرجان وهيكون موجود في مهرجان شي أرتس في اليوم الثالث 3 اكتوبر. فنعرف كده مثلا تالا هتغني الغنوه اللي هتغنيها دلوقتي دي على المسرح بقى بالموسيقى الكامله وكل حاجه.
2: في اغنيه بالفصحى اسمها في كل سنه، ممكن اغني مقطع كده بسيط منها. في كل سنة هم دوما معنا، ما زالوا في حياتنا وجوا قلبنا، نتذكر أيامنا عشناها، نبتسم

0: معنا
1: محتاجة
2: خطيرة خطيرة.
1: ده نكمل بالحفلة جدا,
2: ده احنا نكمل هنا, ده احنا كم في استوديو, ده احنا نمشي قد هنا دلوقتي حالا تحفة.
1: طيب تعالى, طبعا احنا اول ما غنيتي خلاص النوستالجيا قدامنا دلوقتي. اكتر غنوة انت بتحبيها من الاغاني, سواء من تأليف وكلمات باباكي, او انت كنت بتغني انت الكورال مع العيلة كلها مع الفاميلي, ايه اكتر غنوة لما بتطلب منك هي دي اساسي, سواء بقى في القعدات العادية مع صحابك او في الحفلات على طول؟
3: ممكن عهد الاصدقاء, روميو والفريدو بقى, والصداقة هي اللي بكتنا كلها.
1: وكونان برضو صح, في
3: كونان.
1: طب ما كونان, كونان جميل,
3: كونان ممكن,
1: كونان ممكن, لان عامل نفس اللوك بتاعه شوية, نفس النضارة وكده. كونان يلا,
3: كونان نبدأ بكونان.
0: يكتشف الغامض والمثير, يستنتج بالعقل الكثير, كونان الرجل الصغير يسعى دائما, المحقق كونان يبدو واثقا.
3: وطيت الطبق.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: يعني كتير قوي. خلينا نقول تفصيلة صغيرة ليها علاقة بانه ممكن نرتبط ذهنيا وطول عمرنا نفضل فاكرين كرتون معين او نتعلم حاجة معينة من خلال متابعتنا للكرتون. بيبقى وقتها التتر بقى او الشارة وقتها لما بيطلق عليها يعني, ده لو متعاملت بعيد عن الحكاية تحس انه خلاص اتفصلتوا عن الموضوع. ازاي وقتها لنا كده كواليس بيبقى ورشة العمل على ده, انه اطلع حاجة لايقة جدا على الشخصية والكرتون نفسه, وهبقى انا بخاطب اطفال فهنا موضوع صعب شوية, مش بخاطب حد هيفهمني بسهولة قوي.
3: هحكي شوي من ناحية الكلمات والالحان, كيف بابا كتب او كيف الف ولحن ووزع حتى. كان يشتغل على الاغنية او الشارع او التتر كبديل لاغنية الطفل بالتسعينات. على وقتنا ما كان في أغاني أطفال, يعني آخر شيء بنتذكره أغنية محمد فوزي وبس, ماما زمنها جاية وبس. طب للجيل الجديد في إيه؟ ما كانش في حاجة. فكان بيستغل وجود تتر ماشي عشان يطرح موضوع, مثلا زي ما قلنا في عهد الأصدقاء كان هو عن الصداقة, فبيحكي عن قيمة الصداقة والأصدقاء, وفي النص كده رمى لك اسم يمكن عهد الأصدقاء أو روميو اسم شخصية. فهو بيعديها كده, مرور الكرام اسم المسلسل, بس بيحكي بشكل عام عن فكرة المسلسل, ما بيشرح القصة, ما بيشرح الأحداث, بيقول لك هو كده كده الطفل حيشوف المسلسل وحيحضر الأحداث. فلا أنا
1: أتعلق مع حاجة برضو يتعلم منه,
3: أنا أزرع له قيمة, أوصل له رسالة معينة, وده اللي عمله. ما كانش بيخاطب الطفل كما هو متوقع ساعتها, يعني كان حتى كلماته صعبة,
1: نخاطبه كأنه شخص كبير,
3: كأنه حدا كبير وهو بيستوعب. هو دائما بيقول الطفل مثل السفنجة رح يمتص كل شيء, والأغاني اللي كنا نسمعها مثلا بعمر 7 سنين ولا 8 سنين لما كبرنا شوي صرنا نفهمها بطريقة تانية, لما كبرنا أكتر صرنا نفهمها بطريقة تانية, بس حبينا اللغة العربية, حفظنا كلمات كتيرة ومفردات كتيرة وتشربنا اللغة العربية, فلما كبرنا صارت شيء عادي عنا, ما في صعوبة بالتعامل مع
2: صح جدا.
1: لسه منورنا تعالى تركان ونجمة مهرجان شي أرتس, واللي هتكون موجودة في ضمن مجموعة كبيرة جدا من الفنانات اللي هيكونوا موجودين في مهرجان شي أرتس. نرجع نكمل كلامنا معاها تاني في لسه الصبح, خليكم معانا.

0: لسه مكملين معاكم ومش قادرين يا جماعه نستنى. والله انتوا مش متخيلين يعني احنا في الاستوديو السعداء ازاي بصوت مختلف وصوت حلو وصوت كده لما تسمعه تحس ان انت في احساس مختلف بيجيلك، احساس هدوء، احساس عارف لما تبعد على البحر كده وبتتفرج على البحر، حاجه مختلفه جدا. لازم كلكم تروحوا وتسمعوا وتستمتعوا في شي ارتس يوم 3 اكتوبر. هيكون من الصبح من الساعه كام لكام؟ من الصبح اللي متاخر شويه
1: يعني ما اعرفش بالظبط هيبداوا امتى.
0: انت هتبقي حفله
1: الساعه 10.
0: اوكي،
2: هو هيبقى اليوم من اوله
0: بس انا بتكلم هي الساعه
2: و3 و4 اكتوبر، يعني من اول اكتوبر لحد يوم 4 اكتوبر. كل يوم بقى في فعاليات مختلفه
0: بالظبط. طيب احنا دلوقتي طبعا طمعين جدا جدا، محتاجين ان احنا نسمع منك. انت قلت لنا مغرم، فاحنا عايزين نسمع مغرم وبعدين نسمع عهد الاصدقاء وبعدين نروح مش هطلب منك حاجه.
2: نسمع حاجين نسمع بس
0: نسمع النار.

0: ليل يا لالا ويا لالا يا ليل يا عين ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل.
1: تألق مش عادي يا جماعة،
0: شاطرة
1: مش عادية والله، شاطرة شطارة مش عادية. طيب انتي قوليلي بقى، ايه اكتر حاجة متحمسة لها في الشي ارتس فيستيفال السنة دي؟
0: كتير اشياء صراحة، ما فيني احدد واحدة، بس فكرة اصلا وجود هيك مهرجان للبنات.
1: طبعا طبعا
0: تيم بنات جدا
1: تيم بنات
0: يعني.
1: جدا طبعا.
2: مش جاي
1: all the way.
2: طب مش جاي طب
0: لا
1: لا تعالى تعالى
2: الجمهور من كل الفئات.
1: اه طبعا طب ليش، بس احنا مبسوطين بفكرة السبورتنج او الدعم من السيدات للسيدات، ده بيكون دعم مختلف جدا
0: وخصوصي عم بيتم اكتشاف مواهب كتير كبيرة. دائما العين على الشباب انه هن اللي بيكتبوا بيلحنوا، لا على فكرة نحن بنكتب وبنلحن كمان، بس للأسف عددنا مو نفس الشباب. خلينا نقول
1: طبعا
2: مظلومين يا حرام،
0: أو يعني شوية
2: طبعا.
1: احنا دايما مظلومين، احنا حتى لو مش مظلومين بنحب نقول ان احنا مظلومين، احنا حرمين
2: عشان ما نتفسدش.
0: بالظبط. والحلو انه في كتير مشاركات طبعا من العالم، خلينا نقول مشاركات دولية. طبعا فرصة حلوة مثل ما حكيت لك قبل انه حدا مثلي فنان مستقل يقدم الشغل تبعه او البروجكت تبعه، خلينا نقول لأول مرة.
2: أغانيكي بعد كده طبعا تنزل على يعني
0: البلاتفورم
2: العادي على طول.
0: يعني خيال كانت واحدة منهم، كانت
2: لا اللي هتغنيها الجديد هينزل في الحفلة وبعد كده هيكونوا موجودين.
1: يعني هو هيكون لأول مرة بيتعرض،
0: لأول مرة بيتعرض.
1: حلو جدا، عهد الأصدقاء وخلاص، مش هطلب منها حاجة تاني خالص خالص خالص
0: دايما أغنية الختام في كل حفلاتنا يعني أصلا.

0: آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألمًا عشناه، نستسلم لكن لا، ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقًا فسنحيا.
1: لا لا، يعني رجعتينا لكل ايام الطفوله.
2: تالا تركان نورتينا، وبالتوفيق في مهرجان شي ارتس. هنستناكي ان احنا نستمتع بالاغاني الحلوه بتاعتك الجديده واللي احنا متعودين عليكي منها، فدايما كده بالتوفيق في كل اللي جاي، وبالتوفيق لكل يعني زمايلك وكل اللي هيكونوا موجودين في مهرجان شي ارتس.
1: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم، ويكون كده الحلقه كانت مختلفه جدا جدا بتالا ومرنا، ومبسوطين ان احنا كنا معاكم النهارده. ونسيبكم بقى مع اغنيه اكيد هتفتكروا بيها ذكريات كتير كتير كتير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة لجمهورية الهند شارك فيها في القمة 18 لتجمع البريكس، وعقد على هامشها عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة من دول التجمع ومسؤولي المنظمات الدولية والقطاع الخاص. المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عثمان أكد على أن مصر تمتلك قوات مسلحة قوية وقادرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تستمد قوتها من تمسك وتلاحم الشعب المصري والثقة المطلقة التي يمنحها لها. وأشار المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة في تصريحات خاصة لإحدى القنوات الإخبارية إلى أن القوات المسلحة لم تكن بمنأى عما يحدث حولها من حروب إقليمية ودولية، لذلك سعت وعملت على تنويع مصادر التسليح وكذلك توطين الصناعات العسكرية والتكنولوجية في مصر. وزيرة التضامن رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج مايا مرسي تشهد غدا الثلاثاء إجراء القرعة الإلكترونية العالمية لاختيار حجاج الجمعية الأهلية لموسم حج 1448 هجريا 2027 ميلاديا، وسيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 سوف يغلق باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بكافة مراحلها اليوم في تمام الساعة 3 ظهرا. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان استقبل أوليفيا تودرين سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام. ورياضيا، ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر منتخب مصر يوم 21 من سبتمبر الجاري استعدادا لمباراتي أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا 2027. هذا وقد استقر المدير الفني للمنتخب على استدعاء 9 محترفين وهم محمد صلاح، عمر مرموش، محمد عبد المنعم، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمزة عبد الكريم، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي ورامي ربيعة. كما يدرس حسام حسن استدعاء ثنائي عمر فايد وعمر عبد المجيد المحترفين في الدوري الإيطالي والألماني على الترتيب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: حشكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بدايتنا النهاردة وكلامنا هيكون مع بيراميدز اللي كسب جرماهيا الكيني بخماسية، والخماسية دي أدت إلى أنه بيراميدز يؤكد وجوده في الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا بقوة. يعني بيراميدز مش مجرد بس ان هو وصل للدور التالي وصعد من الدور التمهيدي دوري أبطال أفريقيا ووصل للدور 32، ولكن هو ضرب البداية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في الدوري. يعني باللي أنا شايفه أو تابعته في الدوري المصري وبعض الرتوش يعني الدوريات حوالينا بس مش كتير، يعني اقدر اقولك انه في الوقت الحالي الفرقة الاقوى، الفرقة الافضل، الفرقة الاحسن في قارة افريقيا هو بيراميدز. يعني اتقل فرقة كسكواد في قارة افريقيا هي بيراميدز، ولكن في الاخير اللقاءات الاقصائية او اللقاءات الجماهيرية بتلعب دور. يعني مثلا بيراميدز دلوقتي كفنيات هو اعلى من اي فرقة في وجهة نظري في افريقيا، تمام؟ لكن خليه مثلا يقابل الوداد مثلا في المغرب، هنا الجمهور بيلعب بقى دور، فاهم؟ بيلعب دور كبير. ساعات الدور ده يعوض الفوارق الفنية اللي موجودة بين ايه؟ بين فرقتين. ولينا أسوة وقدوة ومثل كبير في مين؟ في الزمالك السنة اللي فاتت. الزمالك السنة اللي فاتت ما كانش هو الفرقة الأفضل على مستوى القايمة. يعني قايمة الزمالك السنة اللي فاتت لما تيجي تقارن قايمة الزمالك بقايمة الأهلي، لا، قايمة الأهلي أتقل. تقارن قايمته بقايمة بقايمة بيراميدز، لا، قايمة بيراميدز أتقل. يعني إيه أتقل؟ يعني الزمالك ما عندوش العمق اللي موجود عند بيراميدز والاهلي، وده على فكره لسه مازال مستمر السنه دي. يمكن بالعكس ده قيمه الزمالك بقت اضعف السنه دي. ازاي اضعف؟ لان هنا احنا مش بنقلل من لعيبه الزمالك، ولكن الزمالك تلاقي عنده 11 كويسين، لكن انه يكمل قايمه كامله فيها بدايل تنزل تعمل الفرق، لا، ده مش موجود عند الزمالك. موجود عند بيراميدز وموجود عند الاهلي، لكن مش موجود عند الزمالك. وبالتالي اللي عوض ده بقى السنه اللي فاتت للزمالك مين؟ جمهوره. يعني جمهور الزمالك هو السنه اللي فاتت اللي عمل الطفره وعمل ال ال ال ال ال ال يعني الافضليه للزمالك عن بيراميدز وعن الاهلي، مع بقى التماسك بتاع اللعيبه مع الفنيات اللي عندهم، مع ان برضو خلي بالك ربنا كرم الزمالك السنه اللي فاتت انه مش كتير من لعبته اتصابت. يعني حتى الاصابات اللي جات لهم كانت اصابات مش مؤثرة بشكل كبير قوي على قوام الفرق الاساسي، لان الزمالك لو واحد من الفرقة بتاعته الاساسية وقع لا مش هيعرف يلاقي له بديل على نفس المستوى، هتلاقي البديل اللي بعديه مش على نفس مستواه، اللهم الا في مراكز محدودة جدا يعني اللي ممكن تلاقي البديل اللي بره زي جوه الملعب. وبالتالي بيراميدز السنه دي كضربه بدايه، سواء ضربه بدايه في دوري ابطال افريقيا، ضربه بدايه في الدوري، هو عامل ضربه بدايه يعني ولا كلمه، 10 على 10 على 10، يعني ما فيهاش الهوى. ولكن في الاخير يتبقى قصه او جزئيه الاستمراريه بقى، الاستمرارية، ولما تلعب تحت ضغوط، لما تلعب مع يعني جمهور وهكذا، هنا بقى تيجي تقف بقى ايه وتقول ايه، تشوف الدنيا طب هتعمل ايه، طب الدنيا تمشي ازاي. لكن مفيش شك ان بيراميدز دلوقتي عنده قايمة تقيلة جدا، قايمة مهمة جدا، قايمة كبيرة جدا جدا جدا، قايمة مميزة جدا. زائد بقى نقطة تانية مهمة كمان، وهي فكرة المدرب ان رولاني مكوينا المدير الفني الجديد ل لبيراميدز هو مدرب عايز يلعب كوره وبيحب لعيبه الكوره، فدي فرقت معاه جدا، يعني دي فرقت معاه بشكل كبير قوي ان هو وصل لنادي كل لعيبه كوره، وفرقت مع النادي وفرقت مع اللعيبة نفسها ان هم معاهم مدرب بيحب يلعب كرة فطلع احسن نسخة منهم. يعني يوسف اوباما ما شاء الله السنة دي مثلا عامل امبارح جاب الجول بتاع جاب الجول التالت لبيراميدز، وما شاء الله يعني اول مرة اشوف يوسف اوباما بهذه الغزارة التهديفية يعني ايه والفعالية التهديفية، مش كنت حتى مع الزمالك ما كانش كده، لكن هو ما شاء الله في الدوري بيهدف، في افريقيا بيهدف، فماشي بشكل كويس جدا. نفس القصة هتلاقي ناصر ماهر فاهم برضو سجل امبارح وسجل في الدوري وهكذا، تحس ان هو مفوق اللعيبة كلها. وبصراحة بيراميدز عنده بقولك كم لعيبة كورة حدث ولا حرج، يعني عندك ناصر ماهر، عندك يوسف اوباما، عندك عبد احمد عبد القادر، مصطفى فتحي، عودة الفخوري، لا عنده وليد الكارتي، مهند لاشين، لا عنده لعيبة جامدة، عنده لعيبة، عنده قيمة بصراحة يعني 10 على 10. عنده ورا كمان ثاني ومرعي وكريم حافظ ومحمد حمدي والشيبي، ففرقة تقيلة. وكده بيراميدز تفوق بقى على منافسه الكيني اللي هو جورماه ياكيني بنتيجة اللقائين 7-1، وأكد وجوده في الدور التالي. طيب تم تأجيل ماتش بيراميدز والشرقية إمبي، الماتش ده المفروض يبقى يوم الأربع 16 سبتمبر اللي هو

0: يلعب في تالت يوم، يعني لو الماتش ده كان في القاهرة يلعب بقى في الدوري او في الكاس او في اي بطولة محلية يوم الاربعاء عادي مفيش مشكلة. عندنا النهاردة ماتشين في الدوري، بداية بقى ومستهل وافتتاحية الجولة الخامسة من دوري اورا الدوري المصري الممتاز. عندنا الساعة 5 على استاد جهاز الرياضة ماتش طلع الجيش وسموحة، كابتن وائل فرحان حكم ساحة، احمد حسام طه مساعد اول، محمود الدين مساعد تاني، حسن محمود حكم رابع، احمد الغندور حكم فيديو، معاه وليد ناجي حكم فيديو مساعد. الساعة 8 على استاد هيئة قناة السويس محمود ناصف حكم ساحة، محمود ابو الرجال مساعد اول، محمد القاضي مساعد تاني، طارق عبد السلام حكم رابع، وفي عبد العزيز السيد حكم لتقنيه الفيديو، وعمر السيد حكم فيديو مساعد. دي او دول اطقم التحكيم اللي هتدير لقائي اليوم في مستهل وافتتاحيه الجوله الخامسه من الدوري المصري الممتاز دوري اورا. كده اكتمل عقد المتاهلين لدور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. كده بقى اقول لحضراتكم مين هيلعب مين. وليتي الانجولي هيلعب سان داونز الجنوب افريقي، سكوتلاند الزيمبابوي هيلعب بيترو اتلتيكو الانجولي، افريكان ستارز الناميبي هيلعب اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، 15 اغسطس من غينيا الاستوائيه هيلعب سيمبا التنزاني، سي اف اف اي من مدغشقر هيلعب يانج افريكانز التنزاني، السويحلي الليبي هيلعب الترجي التونسي، الجيش الرواندي هيلعب الزمالك المصري، المريخ بانتيو الجنوب السوداني هيلعب بيراميدز المصري، سيداما بونا الاثيوبي هيلعب الهلال السوداني، ستار سبورت اكاديمي السيراليوني هيلعب نهضة بركان المغربي، المغرب الفاسي المغربي هيلعب اسك ميموزا الايفواري، تونجيث السنغالي هيلعب الملعب المالي، رينجرز انترناشنال النيجيري هيلعب مولودية الجزائر، سان بيدرو الإيفواري هيلعب نواذيبو الموريتاني، حورية كوناكري الغيني هيلعب المريخ السوداني، مازيمبي الكونغولي هيلعب الأفريقي التونسي. دول كده ال 32 فريق اللي هيشكلوا يعني عقد المتأهلين لدور 32 في دوري أبطال أفريقيا. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع توبي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 35، ليلا 22. حالة الجو نهارا غائم، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 44%، ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 31، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 28. الغردقة نهارا 35، ليلا 27. بورسعيد نهارا 30، ليلا 26. وأسوان نهارا 44، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: مرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90. بنرجع لكم مرة تانية وبنتكلم دلوقتي على بيتزيرا. اخوان بيتزيرا لاعب الزمالك البرازيلي نزل امبارح بيان تقولش يا معلم. الراجل فاهم يعني طلع يحارب كلام كتير وكلام وانا والنادي واخترت لان مش عارف يا عم. هو الموضوع ببساطه شديده جدا في سطرين انا جالي قرشين حلوين فعايز امشي بس وخلاص مش محتاجه كل الكلام ده. وعلى فكره انا بشوف انه بيتزيرا لما هتيجي تبص له كلاعب محترف هو خطأه الوحيد ان هو ما جاش الموسم ده مع بدايه فتره الاعداد والنادي غرمه 100,000 دولار تقريبا على حسب ما انا عرفت. كان في 5 مليون جنيه فأخطأ وعوقب. غير كده السنة اللي فاتت الرجل كان ماشي سكينة في الحلاوة والنادي برضو كان ماشي معاه سكينة في الحلاوة من يعني بتكلم على حقوقه وواجبات النادي تجاهه كان بياخدها على دير مليمه. وعلى الجانب الآخر برضو حقوق النادي عليه وواجباته هو تجاه النادي كان برضو بيعملها على دير مليم. الرجل كان العنصر الأبرز والأهم اللي رجح كفة الزمالك السنة اللي فاتت فنيا. فانت جبت لعيب استفدت منه فنيا كسبك دوري وصلك فاينل الكونفدرالية السنة دي بعته بثلاث أضعاف الرقم اللي انت جبته بيه. هو بالنسبة له فرصة فعلا زي ما هو كتب في البيان مش هتتكرر. ليه؟ لان النهاردة ده واحد بياخد في الزمالك حوالي 400,000 دولار جايله بره 1,600,000 دولار يعني 4 أضعاف الرقم اللي بياخده في الزمالك. فاستحالة استحالة انه يقعد. ولو قعد مش هتاخد منه حاجة لان هو طول ما هو قاعد هيبقى حاسس بالندم ان انا فوتت من نفسي العرض ده والأوفر ده اللي هو ما يجيش تاني زي ما هو حتى كتب في بيان. وبالتالي التصرف اللي عامله مجلس الإدارة دلوقتي هو التصرف الأفضل هو التصرف الأصح. ان انا اللعيب ده استفدت منه فنيا جبته ب10 قروش بعته ب30 أو 35 كمان تمام دخلت عملة صعبة اقدر اسد بيها العجز المادي اللي موجود دلوقتي. طيب هتيجي تقول لي بس يا ابراهيم الزمالك فرقة بطولة مش فرقة ان انا كل شوية ابيع حتة من الانطريع عشان اعرف اكل واشرب. اقول له 1,000,000% كلامك صح بس دي حاجة ودي حاجة. يعني ده ملف وده ملف ما ينفعش نخلطهم ببعض. يعني الملف اللي حضرتك بتتكلم عليه بتاع انه الزمالك او ادارة الزمالك ما ينفعش تستخدم اللعيبة ان هي تبيعهم عشان تاكل وتشرب وتصرف على الفرقة ده كلام سليم 1,000,000%. بس سببه او مش قصته او مش اللي هيبقى متحكم فيه ان انت تبيع اللعيب او ما تبيعوش. لا هو المتحكم في القصة دي والمتسبب في القصة دي ان انت عندك مشكلتين سابقتين هم اللي مقدين للوضع ده. ايه هم المشاكل دي؟ نمرة واحد ديون متلتلة استلم المجلس ده النادي عليها. يعني النادي ده المجلس ده لما جه استلم نادي بديون متلتلة فكل الموارد اللي دخلاله مش مقضية الديون زائد المصروفات الجارية اللي هو بيصرفها على النادي. يعني مثلا انت رحت استلمت شركة الشركة دي بيخش لها 10 جنيه هي عليها ديون 50 زائد انت عشان تدورها وتفضل الشركة دي دايرة وتدفع للموظفين وتدفع نور ومية ومستلزمات كل التفاصيل دي كلها عايز لك مثلا 8 في الشهر خلاص. فانت التمانية دول انت بيخشلك بس 10 فبتدفع منهم 8 بقالك 2 الاتنين دول بتحاول تسد فيهم القديم. فلما بيجي لك في اي شهر فاتورة كهرباء زيادة موظف عايز فلوس حصل اي حاجة هم بتلاقي التكاليف بتاعتك بقت 15 وانت اصلا بيخش لك 10 دي نمرة واحد. نمرة اتنين غير العشرة اللي بيخشوا لك دول انت اصلا عليك ديون قديمة. ده اول هام. الهام التاني بقى والسبب التاني ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه كمان المجلس ارتكب اخطاء فبقت الديون بدل ما هي 50 بقوا 70 فبقى انت عندك مشكله في ان انت توفي المصاريف الدوريه الشهريه اللي هي اللي انت لازم تصرفها عشان النادي يبقى شغال، زائد انت ديونك اللي انت اصلا مستلم النادي بيها مكحت في الارض في التراب، يعني خلاص هو شايل اكوام رمل على كتفه، انت رحت مزودها ببعض الديون الاخرى تاني، فبقى وضعك المادي مايل بستين ليله ادى الى ايه؟ ايقاف القيد. خلاص ده كله كوم غير موضوع بتزيرة، لان موضوع بتزيرة تخيل بقى الزمالك وضعه المادي مستقر، والزمالك وضعه المادي تمام وزي الفل، والزمالك ما عندوش ايقاف قيد، وجي عقد بتزيرة او جي العرض البتزيرة يبيعه ولا ما يبيعوش؟ يبيعه طبعا. هقول لك نفس الرأي، حتى لو الزمالك ما عندوش ايقاف قيد، حتى لو الزمالك ما عندوش ايقاف قيد، حتى لو الزمالك بوضعه المادي مستقر ومش محتاج فلوس، هقول لك حتى لو مش محتاج فلوس. ليه؟ لان هو النهارده انا لما ابيع لما اجيب بيتزيرا السنه اللي فاتت واستفيد منه يلعب لي سنه يكسر فيها الدنيا، اخد اعلى حاجه عنده، اخد البرايم بتاعه كله، وبعد كده ابيعه بثلاث اضعاف الايه الرقم اللي هو جاي بيه. طب ما انا هاخد الفلوس دي هعيد استثمارها مره اخرى في لعيب تاني يجي برضو، او اتنين لعيبة تانيين يجوا برضو يدوني مردود فني قوي وبأكسبت فلوس وعوضته بناس تانية. فهي مشكلة الزمالك دلوقتي في الديون اللي عليه وفي الايقاف القيد، لكن مش في قرار بيع بتزيرة، لان قرار بيع بتزيرة انا شايف حتى لو الزمالك وضعه المادي مستقر ومش محتاج فلوس هو ده قرار صح، لانه اللعيب لو جاله عرض بالمنظر اللي جاله ده باربع اضعاف القيمة اللي بياخدها في الزمالك استحالة هتاخد منه حاجة ومش هيرضى يلعب. خلص حلقتنا النهارده من كوره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اليوم اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الهامة المتعلقة بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المحافظات. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تلقى اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجيه دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه. بحث الوزيران مستجدات الاوضاع الاقليميه خاصه ما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز والتطورات في جمهوريه اليمن في ظل التصعيد الاخير. واكد الوزيران اهميه العمل على تخطي التحديات التي تشهدها المنطقه وانعكاساتها على امن البحر الاحمر وباب المندب، مشددين على ضروره احترام قواعد القانون الدولي والحفاظ على امن وحريه الملاحه الدوليه وضرورة تكثيف الجهود لاحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزيرة التضامن رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج مايا مرسي تشهد غدا الثلاثاء إجراء القرعة الإلكترونية العالمية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448 هجريا 2027 ميلاديا، وسيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 سوف يغلق باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بكافة مراحلها اليوم في تمام الساعة 3 ظهرا. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان استقبل أوليفيا تودرين سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك، حيث جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام. ورياضيا، حمزة عبد الكريم نجم منتخب مصر ونادي برشلونة يوقع غدا عقده الجديد مع النادي الكتالوني حتى عام 2030. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مصر تسلمت على ما استضافت بطولة العالم للأيروبيك 2028 من رئيس الاتحاد الدولي للجمباز خلال ختام بطولة العالم للجمباز الأيروبيك التي أقيمت في مدينة بامبولينا الإسبانية. بعثة منتخب شباب كرة اليد تصل إلى القاهرة ظهر اليوم بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 31-29 في نهائي المنافسة في كوديفوار. حمزة عبد الكريم نجم منتخب مصر ونادي برشلونة يوقع غدا عقده الجديد مع النادي الكتالوني حتى

0: عام 2030. اليوم تختتم منافسات دورة 16 ببطولة قطر كلاسيك للسكواش. يشارك في البطولة 27 مصريا ومن بينهم مصطفى عسل، محمد أبو الغور، كريم عبد الجواد، هنيا الحماني، هنا معتز، ملك خفاجي وكنزي أيمن. ضمن منافسات الدوري المصري يلتقي يوم في الخامسة مساء طلع الجيش مع سموحة، وفي الثامنة مساء سيراميكا مع البنك الأهلي، وزد مع القناة. وأخيرا فريق الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة أبو قير للأسمدة المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: أباشا أباشا ورا كمان ورا لم العجل كله. أيوة كسر يا باشا كسري بس زي الفل. كل سنة وانت طيبة باشا. ده الأداء اليومي لعم أحمد السايس، وبغض النظر عن إنه الطبيعي بتاعه هو بيركنك، يعني يا تلبس في اللي قدام يا في اللي ورا يا تحك في الرصيف بسبب إرشاداته المتخصصة، بس بيلفت نظري الحقيقة في عم أحمد ده وكل عم أحمد في بر مصر المحروسة إغداق الباشوية كده على كل من يحمل كلمة مصري في بطاقة الرقم القومي. مصر فيها 90 مليون باشا باشا وأكتر كمان. شوفوا التعداد كم بقى على الساعة السكانية واعرفوا إنه ده تعداد البشوات في مصر. واللقب حاليا حضرتك ما بيفرقش بين ست وراجل، الكل كليلة بشوات دلوقتي، أو النبي زي ما بقول لكم كده كل الناس واخدين اللقب لدرجة إن في ناس بقت تعرف نفسها بيه. في ناس بتقدم نفسها بتقول لك أنا فلان الفلاني باشا. يا والله يا شيخ إيه سر تعلق المصريين بلقب باشا ده؟ باشا يا إخوانا كلمة تركية تنطق مفخمة مش مرققة. باشا بي تقيلة يعني تقيلة شوية، بي باشا معناها ولاية أو وزارة. واللقب ده كان بيطلق على الأفراد أصحاب المكانة الرفيعة حتى لو ما تقلدوش مناصب وزارية ولا ولايات. مثلا لقب الباشا كان لقب حاكم مصر في الفترة العثمانية لحد السلطان حسين، ومن بعدها أصبح لقب يمنح لكبار وعظماء الدولة يوازي في مكانته لقب اللورد الإنجليزي. منح رتبة باشا كان بيتم بإنعام من السلطان أو الملك شخصيا، ويتم إزاي بقى؟ بمرسوم ملكي خاص يصاحب رتبة الباشاوية لقب صاحب الرفعة، وكان تاني أعلى لقب مدني في مصر. تاني؟ كان في أعلى من الباشا؟ تاني؟ إزاي يعني؟ أيوة يا عم أيوة، كان في لقب صاحب المقام الرفيع، وده كان لقب رؤساء الوزارات، ومش أي رئيس وزارة، ده رئيس وزارة حاصل على نجمة محمد علي، عشان لو في حد حاسس يعني إن الباشاوية دقت عليه ولا حاجة. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

اللطيف ان مصر بقى على طول تاريخها ايام اللقب ما كان له قيمة ما عرفتش الا 368 باشا فقط لا غير. والله زي ما بقول لكم كده، هم كلهم على بعضهم كده 368 باشا، لا باشا ناقص ولا باشا زايد، واساميهم معروفة وسنة حصولهم على اللقب وكمان سبب الحصول عليه. القائمة بتضم أغلب الوزراء في الحقبة العلوية، وبتضم رجال الأعمال والصناعة وكبار المحسنين اللي كانوا بيقدموا أيادي خضراء في الخير. ما تعرفش إيه بقى اللي حصل من بعد إلغاء الألقاب في بداية الخمسينات، بدل ما الموضوع يتنهي ويتنسي ويتنسف، يحصل العكس تماماً والناس تتمسك أكتر وأكتر بالألقاب عموماً وبالباشاوية خصوصا. كل العاملين في مناصب سيادية بقوا باشاوات شوية، وكل اللي معاه قرشين بقى باشاوات حبة، والأطباء والمهندسين والمحاميين بقوا باشاوات هوب، والحرفيين بقوا باشاوات بس بقى، والموضوع بقى بهوة، والكل بقى باشا باشا كده بقى. ايه القصد؟ اللقب ولا المسمى ولا اي حاجة بتتحط قبل اسمك بتفقد معناها وقيمتها لو كان اسمك شخصيا ما يستاهلهاش. هتلاقي اسمك بيلق كده بعد اللقب اللي اتحط من غير مناسبة ده، وصاحب الاسم صغر كده وتضاءل وبقى حاله عيضة. يعني الألقاب يا جماعة ما بتصنعش أصحابها، في ناس كتير أسميهم المجردة كافية جدا عشان تقوم من مكانك احتراما لصاحب الاسم مجرد ما تسمعه. وناس تانية لو حطيت قبل اسمهم عربية محملة بالألقاب برضو هيتنهم زغننين ولا يكبروش أبدا، وممكن ينحصروا في أباشا أباشا هتورى هتورى تص في العمود.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي ترأس اليوم اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الهامة المتعلقة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المحافظات. مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن جهود اللجنة لتوفير الخدمة الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وأكد رئيس الوزراء على الدور الهام للجنة الطبية العليا والاستغاثات وما يتم من تعاون وتنسيق مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لتنظيم القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، مثمنا ما يتم بذله من جهود في هذا الصدد تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والرعاية الصحية بالمجان لمختلف المناطق والقرى على مستوى الجمهورية. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أعلنت أن غدا الثلاثاء سيكون موعد صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر لـ 4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجرافا أوضح فيه أبرز مؤشرات صناعة التعهيد في مصر، موضحا أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ 252 شركة، من بينها 177 شركة عالمية، فيما بلغ عدد المراكز المتخصصة في خدمة التعهيد 282 مركزا، إلى جانب وصول عدد المتخصصين في مجال تصدير خدمة التعهيد إلى أكثر من 195 ألف متخصص بنهاية النصف الأول من العام الجاري. يشار إلى أن صناعة التعهيد أحد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز وتطورات في جمهورية اليمن في ظل التصعيد الأخير. وأكد الوزيران أهمية العمل على تخطي التحديات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والحفاظ على أمن وحرية الملاحة الدولية. الخارجية الإيرانية نفت اليوم ضلوعها في الهجمات على منشآت النفط بالمملكة العربية السعودية، وقالت إنه لا صحة للادعاءات الأمريكية. كما نفت الخارجية الإيرانية أي دور لطهران في التطورات التي يشهدها اليمن مؤخرا. اقتصاديا، وزير العمل حسن الرداد تلقى التقى نظيره الأردني نضال القطيمين، وذلك على هامش فعاليات الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة العربية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل. ورياضيا، ضمن منافسة الدوري المصري يلتقي اليوم في الخامسة مساء طلاء الجيش مع سموحة، وفي الثامنة مساء سيراميكا مع البنك الأهلي، وزد مع القناة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها

مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، أري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت قالوا وك عم تسمعني، تعقعد جنبي شوي تعفهم قلبي.

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

من 9 لـ10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة 6، وبرعاية انتل.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة الفيوم نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وذلك ضمن جهود اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وأكد رئيس الوزراء على الدور المهم للجنة الطبية العليا والاستغاثات وما يتم من تعاون وتنسيق مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لتنظيم القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، مثمنا ما يتم بذله من جهود في هذا الشأن تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والرعاية الصحية بالمجان لمختلف المناطق والقرى على مستوى الجمهورية. وزير العمل حسن رداد التقى نظيره الأردني الدكتور نضال القطامين على هامش فعاليات الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة العربية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال. تناول اللقاء عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، حيث تناول اللقاء مستجدات الأزمة السودانية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد ودعم مسارات التهدئة. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، مؤكدا على أهمية دعم الاستقرار وإنهاء الصراع بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على ما تشهد صناعة التعهيد في مصر من نمو متواصل، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب استثمارات الشركات العالمية في هذا المجال. تأتي صناعة التعهيد كأحد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، حيث تستهدف الدولة تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال في ظل اهتمام الشركات العالمية التي تحظى بمكانة عالمية في مجال التكنولوجيا وخدمات التعهيد بالتوسع في أعمالها بمصر من خلال ضخ استثمارات جديدة وزيادة أعداد العاملين بها. ورياضيا، انتر ميلان يلتقي مع أودينزي في العاشرة إلى ربع مساء في الدور الإيطالي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بمتابعة موقف المجريات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، حيث وجه بتكثيف المتابعة من جانب المحافظين على المدارس ومحيطها للتأكد من انضباط سير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المحفزة والداعمة للطلاب. كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود متابعة الأسواق، حيث وجه رئيس الوزراء المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها، وخاصة السلع الغذائية، مع إلزام مختلف المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بشكل واضح للمواطنين، إلى جانب سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضي المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات. كما تبع الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبني مشروع تخضير كل المحافظات، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وكذلك العمل على زيادة المسطحات الخضراء على مستوى المحافظات مع الاستعانة بالاستشاريين لاختيار أنسب أنواع الأشجار واستخدام مياه الري في محطات المعالجة الثلاثية. وخلال الاجتماع تطرق رئيس الوزراء إلى محور التواصل المجتمعي ورفع الأداء الحكومي، كما وجه بضرورة إعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى، وذلك بتفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين مع تحليل الشكاوى وليس مجرد تلقيها، للتأكد من إزالة أسباب الشكوى وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة. وزير العمل حسن رداد التقى نظيره الأردني الدكتور نضال القطامين على هامش فعاليات الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة العربية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال. تناول اللقاء عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل المبعوثة الشخصية للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، حيث تناول اللقاء مستجدات الأزمة السودانية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد ودعم مسارات التهدئة. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، مؤكدا على أهمية دعم الاستقرار وإنهاء الصراع بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على ما تشهده صناعة التعهيد في مصر من نمو متواصل، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب استثمارات الشركات العالمية في هذا المجال. تأتي صناعة التعهيد كأحد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، حيث تستهدف الدولة تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال في ظل اهتمام الشركات العالمية التي تحظى بمكانة عالمية في مجال التكنولوجيا وخدمات التعهيد بالتوسع في أعمالها بمصر من خلال ضخ استثمارات جديدة وزيادة أعداد العاملين بها. ورياضيا، انتر ميلان يلتقي مع أودينزي في 10:45 مساء في الدوري الإيطالي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

اهلا بيكم يا اخي. ما تيجي نتكلم في خبر حلو، يعني الجو حر اساسا والحراره عاليه. وزير التموين عامل حاجه كويسه بصراحه يعني، وبيني وبينك احنا تعودنا يعني المسؤول قال حاجه طب ما انزل كده واشوف اتاكد الدنيا دي كده صح ولا ملخبطه. يعني هو اعلن ان في 12 سلعه هيخفض اسعارهم ويثبت سعرهم بعد التخفيض لمدة 6 شهور، يعني لحد امتى؟ حتى نهاية رمضان القادم. حلو قوي. ايه ال 12 سلعة بقى يا دكتور شريف فاروق يا وزير التموين؟ الحاجات اللي انا وانت بنستخدمها، شاي، زيت، رز، سكر، دقيق، الكلام. حلو. طيب انا كمستهلك هروح اجيب ال 12 سلعة دي منين؟ قالك هتروح 3 اماكن: منافس كاري اون اللي هي الحديثة المعمولة دي، وفتحين منافس كتيرة، قالك كمان جمعيتي، قالك كمان المجمعات الاستهلاكية اللي هي بتاعت الحكومة دي، الاهرام والحاجات دي وكده. طيب هنقف عند كده؟ قالك لا، دول هيبقوا 30 سلعة مش 12، هنزود عليهم حاجات تاني. طب هتعمل فيهم ايه او هتعملي فيهم ايه يا وزارة التموين؟ قالت هنزل اسعارهم من 10-15%. ماشي. انا بصراحة ما بشتريش حاجة البيت من اول ما اتجوزت، اللي بتشتريها المدام اللي بتتعامل بقى مع البقال والسوبر ماركت والحاجة وكده. فقلت لها هاتيلي بقى الاسعار، زيت، شاي، سكر، رز، الحاجات وانا جاي للراديو رحت واقف على منفذ كاري اون، جيت بدري ورحت عاملين بقى في مدخل كاري اون ال 12 سلعه وسعر كل سلعه قدامها بوزنها. لقيت متوسط فعلا التخفيض من 10-15%. وزاره التموين قالت ان هم مش هيبقوا 12 سلعه، هيبقوا 30 سلعة. خلي بالك 30 سلعة لو تخفض سعرهم 15% لمدة 6 شهور، ما احنا برضو انا اشتري من الحكومة هعدلها 6 شهور، انا عايزه مع الاقل سنة، بس انا ما اقولش للحكومة سنة من الاول تتخض، في جزء هي تمتلكه وفي جزء بتتفق مع التجار، يعني اللي هو بقى ايه ما تقرصوش بلاش الزيادات. قناعتي دايما ان الحكومة بتنجح في السيطرة على اسعار الخضار اللي هي كوسة، بامية، طماطم، الكلام ده، لان ده معدة المصريين، وبتسيطر ايضا على اسعار النواشف اللي هو شاي، زيت، رز، سكر، دقيق، الكلام ده. بس تيجي تكلمها في عربيات تقول لك انا مالي، يعني عربية بتلاتة مليون كم واحد هيجيبها؟ انا ماليش في الحاجات دي، يعني ده سوق عرض وطلب. في العقارات تقول لك انا عامله لك شقق اسكان اجتماعي، بس لما تيجي بقى في الاكل والشرب لا، الحكومه تقلق، ده 120 مليون معده يا اسد، فدي ما فيهاش هزار. فهي مسيطره تماما على الخضار بشكل كبير، ومسيطره بشكل كبير، دخلت على المنافس والسوق. الحكومه حاليا تمتلك منافذ كتيرة في مشروعات الآتي: 1 مشروع جمعيتي تابع وزارة التموين، كاري اون أيضا تابع للحكومة، ثم أيضا المجمعات الاستهلاكية دي من أيام الخمسينات. المنافذ دي طول ما بتبقى تحت سيطرة الحكومة تستطيع بيها أنها تلاعب التجار لو التجار قرروا يعني إيه يعملوا الدنيئة ويرفعوا الأسعار. طول ما انت في ايدك منافس كتيرة تقدر تسيطر على السعر. ليه؟ لان المعروض هيبقى اكتر من الطلب. فاحنا دلوقتي امام 30 سلعة اديتك نماذج ليهم بيحتاجهم المواطن على مدار اليوم، جرى تخفيض اسعارهم 10-15%. وللامانة انا بقول لك اهو على الهواء، انا رحت منفس كاري اون لقيت الاسعار مخفض من 3-5 جنيه، نسبه وتناسب من 10-15%. ده كويس جدا.
وسط ديلمة السوق وأسعارها. خلي بالك هو يتمنى التاجر انه يعلي لك اكتر واكتر. يا باشا ده احنا 120 مليون، يعني ده هيدي حاجة اسمها أريحية في السوق، يعني يبقى في حاجة في الاقتصاد اسمها اتجاه نزولي، ان الاسعار تتجه الى الانخفاض والنزول. بس في حاجة تانية عملها الحكومة او وزارة التموين، هو انت هتطرحي لي الحاجات دي في كاري اون وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية؟ افرض انا قاعد في شارع وحي ما فيهوش لا جمعيتي ولا كاري اون ولا في المجمعات الاستهلاكية، هل ممكن الـ30 سلعة دول الاقيهم في مكان تاني؟ وزارة التموين قالت لي اه، هلاقيهم فين؟ بعد الفصل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

طيب أنا كنت بكلم حضراتكم قبل الفاصل على قرار وزارة التموين بطرح عدد من السلع تصل إلى 30 سلعة اللي هي احتياجات الأسرة على مدار اليوم، شاي، زيت، رز، سكر، دقيق إلى آخره يعني. ووزارة التموين يعني قررت على طول أنها تطرح هذه السلع بتخفيض 15% في منافسها، وحددت 3 منافس اللي هي جمعيتي ثم كاري أون ثم المجمعات الاستهلاكية اللي موجودة بالمناسبة على مدار يعني في أنحاء الجمهورية. طيب قبل الفاصل أنا طرحت سؤال، طيب لو أنا قاعد في حي أو في شارع ما عنديش الـ3 منافس دول، وزارة التموين أعلنت أنها خلال أيام ستتفق مع الهايبر ماركت الكبير، احنا عندنا أسماء كبيرة ما أقدرش أقولها على الهواء، هيقولك ده إعلان وخصومه من مرتبي، فعندنا مجمعات استهلاكية خاصة كبيرة هيتم طرح 30 سلعة فيها بنفس الأسعار اللي موجودة في كاري أون وجمعياتي والمجمعات الاستهلاكية، 30 سلعة بتخفيض 15%. أنا قلت قبل ما أجيلك على الهواء وأبيع لك حاجة مش مضمونة، رحت لفرع أحد فروع كاري أون وشوف

0: مركب بسيط قاعد لوحدك مثلا. ميزة ده ان هو بيسمع في السوق ككل، لان الاقتصاد يا اخوانا والاسعار عبارة عن اواني مستطرقة. يعني هقول لك حاجة، مكونات علبة الكشري، العدس، الرز، المكرونة، الشعرية، الكلام ده، لو حاجة واحدة سعرها لا قدر الله ارتفع زي العدس، هتلاقي الرز والمكرونة والشعرية طلع معاه. ما انا قلت لك اواني مستطرقة. طيب لو حاجة انخفضت بتجر معها الباقي. بمعنى تعال نروح للبناء والتشييد مثلا، لو الحديد نزل الاسمنت هينزل. تخيل لو الاسمنت نزل والحديد هيجر ورا السيراميك. قلت لك اواني مستطرقة. فانت كده بتعمل حاجة في السوق اسمها اتجاه نزولي للاسعار. خلي بالك ده حصل في كام حاجة، حصل حاليا في القطاع العقاري، حصل حاليا في العربيات، لان الاسعار سجلت خلال الفترة اللي فاتت ارقام غير مسبوقة في كل حاجة. يعني وتشعر ان كل واحد تاجر او غيره كأنه عنده يعني يقعد كده رجل على رجل، بقولك بجد يعني، وكأنه ماسك شيشة بالليل. فاكر مصطفى متولي في فيلم سلام يا صاحبي، فيقول له طب خفض لنا الحاجة، طب نشتري بنفس السعر، لا ما عنديش، طب الأسعار زادت 20% وإذا كان عجبكم. لا، لما أنت تعمل منافس كتيرة وتبقى مسيطر هيبقى أفضل. طيب أنا أطلب إيه بقى أو أطالب بإيه بمعنى ده؟ أنا عايز يا أخوانا السادة المحافظين في المحافظات، السادة المحافظين في المحافظات، شوف إحنا عاملين منافس قد إيه. طيب ما تيجي بقى ناخد شبابنا، نختار بيسموها ايه، ميادين، صنية بالتعبير السكندري، ونجيب مجموعة من شبابنا خريج الجامعات اللي بيعانوا من البطالة، ونعمل لهم وحدات كده للبيع اكشاك يعني، وينزلوا الغيطان ويشتروا ويرجعوا. انا طرحت الفكرة دي قبل كده، فرد علي احد تجار الجملة فقال لي يا خير الفكرة مش عملية. ليه؟ قال لك لان في واحد مثلا زارع 50 فدان طماطم، فما ينفعش يبيع بالمئة كيلو والمكان، لازم واحد تاجر كبير يشتري. فانا بقول للمحافظ، كلهم في المحافظة، ما تيجي نروح للتاجر الكبير يا عم ده اللي بيشتري مرة واحدة ده، وناخد منه ده ونوزعه على اجزاء المحافظة. يا اخوانا لما انت السلعة تبقى مرطرطة كتير السعر ينخفض. انا مش ضد الفلاح يكسب ولا الموزع يكسب، بس انت عارف اكبر مكاسب متركزة في مين؟ في ايد تاجر الجملة، ده بنسبة، بس النسبة الاكبر في ايد تاجر التجزئة. يعني انا هدي لك مثال، سعر كيلو الطماطم يسجل من 12 ل 15 جنيه في سوق العبور، وانت قاعد معايا دلوقتي انا جايب السعر من حاتم النجيب اللي هو نائب رئيس سوق العبور. انزل على الراجل اللي بيبيع لك ده تحت البيت هتلاقيه ب 30 35. معقولة علشان البضاعة تطلع لي من سوق الجملة لهنا علينا أن نضرب الحلقات الوسيطة؟ الحلقات الوسيطة دي مرعبة، هي اللي بتزود الأسعار. مفروض الأسعار ما تاخدش هذا الاتجاه. عايزين نعمل في السوق حاجة اسمها اتجاه نزولي، اتجاه نزولي. أنا أتمنى الصورة دي تكون وضحت. نطلع فاصل ونكمل كلامنا ازاي نوصل لمرحلة ان التسعير يا اخي يبقى في بلدنا يعني يتسم بالعقلانية، بالرشادة، بالرحمة شوية على جيب المواطن.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر.
2: اللي جاي خير
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من

ربما يعني القرار بتاع وزارة التموين بتخفيض 30 سلعة ينعكس بقى على السوق، يعني السوق يهدى شوية كده، نعمل تهدئة، وتبقى رسالة أيضا للتجار إن في اتجاه كبير عند الدولة للتخفيض الأسعار، يبقى في اتجاه هبوطي نزولي. خلي بالك والدولة بتعمل ده أو الحكومة بتعمل ده، ارتفاع أسعار السلع دي حاجة ليك كده على الطاير، يعني مش عايزين نقول كلام كبير في الاقتصاد، ارتفاع أسعار السلع ده معناه تضخم. التضخم هو عدو المواطن والاقتصاد والحكومة، أي حد يعني لو كان التضخم رجلا لقتلته الحكومات. لما الأسعار ترتفع إيه اللي بيحصل؟ في حاجة اسمها مؤشر التضخم بيرتفع شهري، لما البنك المركزي ياخد هذا المؤشر يقول يا نهار أبيض كده هضطر أرفع الفايدة، أول ما البنك المركزي يقول أنا هرفع فايدة الحكومة قلبها يقع في رجليها. ليه؟ لأن أكبر مديون للبنوك هو الحكومة، مش الحكومة في مصر بس، كل حكومات العالم اللي هو الدين الداخلي. يعني لو الحكومة واخدة قرابة 20 تريليون جنيه سلف من البنوك، انت متخيل 1% بس لو زاد فايدة يعمل 200 مليار جنيه، يا نهار ابيض 200 مليار جنيه في السنة. عشان كده الحكومة بتزغرت امتى؟ لو جه البنك المركزي خفض الفايدة. تعرف في سنتين البنك المركزي خفض الفايدة 7.25% على مدار سنة، ده وفر للحكومة ايه؟ يجي تريليون جنيه في السنة. بقول لك بص انا وزعت قهوة وشربات على كل العاملين، طبعا ما وزعتش ولا حاجة بس هي كانت فرحانة. فالتضخم لان بتقول لك بدل ما سدد ده طبعا من اي حاجة تانية. فلو احنا ايدينا في ايدين بعض، هنا بتكلم على التجار عموما اللي بيبيع اي سلعة، بقى في اتجاه هبوطي في اسعار السلع، غير ان المواطن يرتاح يلتقط انفاسه ما يلهسي، ده كويس وينعكس على بقيه حياتنا. تعال ادي لك مثال عليك كمواطن، انت كنت بتشتري التلاتين سلعة دول، بفترض جدلا للتبسيط يعني، دي رز شاي سكر الكلام ده مثلا ب1500 جنيه في الشهر، انا بقول لك مثلا عشان ما تزعقليش، الشهر اللي بعده بقى 1600، اللي بعده 1900، الدنيا عماله تطلع. لما انا اجي اقول لك بقى انت عارف مجموعه السلع اللي انت بتشتريها دي هثبتها لك على 1600 جنيه، هتقعد وايه لمده 6 شهور، هتقعد انت بقى كل شهر تدي للمدام 1600 ثابت. اقول لك ايه؟ الحكومه قالت والحكومه مش هترجع في كلامها ومش هتنزل المره دي 1600 لمدة 6 شهور، يبقى بدل ما طالع اصل مفيش نازل في مصر، طالع، لا انا هثبت. تبدأ تبني حتى حسبة ميزانيتك. ادعو الحكومة انها تراقب الاسعار الفترة الجاية، لان قرارها وقرار وزارة التموين مش هيلقى ترحاب قوي، لان في تاجر جاشع، انا ما بقولش كل التجار، في تاجر جاشع عايز يبقى ناهم، عايز يحقق نفس المكاسب. أنا قلت لك أكبر المكاسب للتجار الوسطاء، أنا اديتك مثال على الهوى، بص على الهوى، طماطم من 12 ل 15 في سوق العبور جملة، شوفها تحت، لما تزيد الضعف قول لي ال 15 جنيه دول دخلوا جيب مين؟ تاجر التجزئة، ده احنا بقى عندنا إيه؟ بص اسمع الدلع كده عشان تعرف السوق المصري كم التشويه اللي فيه. عندنا تاجر جملة، في حاجة اسمها تاجر نص جملة، يعني نعم يعني مش انا اشتريت الحاجة جملة بيجي بقى الناس ياخدوها مني كموازين، لا في تاجر نص جملة وتاجر تجزئة، وفي وسيط بين تاجر التجزئة والبيع اللي هو تحت بيتك، يعني انا بدخل في 5 حلقات وسيطة. لا يا بابا انا عايز الرجل اللي تحت بيتي ياخد عربيته، اللي هو الراجل اللي يعمل لي فرشة الخيط، يطلع على سوق العبور يجيب الكام كرتونة ويجي، اشترى ب15 بيعت ب18، يا عم بيع ب20 عشان عندك بنزين وحاجات وعمال وكهرباء وضرايب،
إنما أخوانا ما تبقاش بـ30. عشان كده أنا داعم للحكومة ولوزارة التموين في تثبيت أسعار الـ30 سلعة، ويا رب ده ينعكس على الجاي. هطلع فاصل، هاخد تليفوناتكم بشكل سريع على 218-10-8-66.

0: 2-18-10-8-66 تليفون البرنامج. معايا هشام الإسماعيلية. بفضل أستاذ هشام.
1: ازيك يا محمد؟ وكل سنه حضرتك طيب، وبشكرك دايما على مواضيعك الهادفه اللي دايما يعني انا بشوف فيها، عشان انا من متابعينك بشوف فيها ان هي دايما بتبقى لصالح المواطن. يعني
0: دي حقيقه، وانا بحاول اجيب اي خبر مفرح للمواطن ويبقى خبر حقيقي. والله يا هشام
1: طبعا يعني اي مجهود بتعمله الحكومه انا بعتبره مجهود مشكور. اي حاجه بتعملها الحكومه علشان ترفع عن كاهل المواطن البسيط اللي دايما الطبقه دي اللي انت حضرتك بتتكلم عنها اللي هو المواطن البسيط، اي مجهود بتعمله الحكومه انا من وجهه نظري لازم نقول للناس شكرا. في ظل طبعا ارتفاع الاسعار العالميه وفي ظل الدنيا اللي مش مستقره في الاحوال الماليه في العالم. لكن انا يا استاذ محمد برضو يعني من خلال حضرتك، من خلال برنامج حضرتك المحترم ده، بطالب ان احنا نرحم بعض. طبعا انت فاهمني، احنا نرحم بعض، احنا يعني كتاجر جملة
0: كتجار. والله يا هشام كتجار.
1: نعم كتجار، يعني اقصد ان احنا لازم نرحم بعض. يعني انت يا سيدي انت هتاخد هامش ربح، مش لازم ان انت تاخد حاجة كبيرة. يعني محدش قال لك ان انت ما تكسبش او ما تربحش، لا اكسب، بس اكسب على الأد. وحتى دي فيها يعني رحمة، يعني نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا كلنا ان احنا نكون نرحم بعض.
0: الراحمون يرحمهم الله يا هشام.
1: صحيح صحيح، وربنا يا رب يكرم مصر ويكرم القياده.
0: امين يا رب يا هشام.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله. بشكرك حبيبي، بشكرك على مداخلتك، وفعلا هختم بده الراحمون يرحمهم الله. خلينا كلنا يا اخواننا نبقى الرحماء شويه مع بعض. انا ما بقولكش كتاجر ما تكسبش، اكسب بالمناسبه، بس بالعقل. الناس كلها مطحونه، الرحمه شويه. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بمتابعة موقف المجريات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، حيث وجه بتكثيف المتابعة من جانب المحافظين على المدارس ومحيطها للتأكد من انضباط سير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المحفزة والداعمة للطلاب. كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود متابعة الأسواق، حيث وجه رئيس الوزراء المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها، خاصة السلع الغذائية، مع إلزام مختلف المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بشكل واضح للمواطنين، بجانب سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية. هذا بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضي المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات. كذلك تابع الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبني مشروع تخضير كل المحافظات، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وكذلك العمل على زيادة المسطحات الخضراء على مستوى المحافظات مع الاستعانة بالاستشاريين لاختيار أنسب أنواع الأشجار واستخدام مياه الري من محطات المعالجة الثلاثية. وخلال الاجتماع تطرق رئيس الوزراء إلى محور التواصل المجتمعي ورفع الأداء الحكومي، كما وجه بضرورة إعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى، وذلك بتفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين مع تحليل الشكاوى وليس مجرد تلقيها، للتأكد من إزالة أسباب الشكوى وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة دكتورة منال عوض استعرضت خلال اجتماع مجلس المحافظين عددا من الموضوعات والملفات المهمة، ونوهت الدكتورة منال عوض إلى ملف إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى، مشيرة إلى تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف للعمل على منع تكون السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء. وأشارت الوزيرة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتبعة لترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل المبعوثة الشخصية للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، حيث تناول اللقاء مستجدات الأزمة السودانية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد ودعم مسارات التهدئة. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، مؤكدا على أهمية دعم الاستقرار وإنهاء الصراع بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد التقى نظيره الأردني الدكتور نضال القطامين على هامش فعاليات الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة العربية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال. تناول اللقاء عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ورياضيا، الثنائي المصري سلمان خليل ونور خفاجي توجا ببطولة ماسبس للسكواش التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: 90 90.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة جديدة، أخبار كتيرة جدا، مواضيع أكتر وأكتر. بس اسمحوا لي في البداية أقول لكم وحشتونا جدا جدا من امبارح، هنتكلم في حاجات كتيرة جدا. وفي البداية صديقي وزميل عزيز محمد نشأت، مساء الفل.
2: يا مساء الفل يا شيماء، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الأمور عند كل الناس زي الفل. النهاردة يوم الاثنين، يا رب إن شاء الله يبقى يوم خير وسعادة كده عليكم جميعا، وخلاص ريحة الكتب والكشاكيل
1: والسبلايز
2: والحاجات كلها في الأجواء، خلاص دخلناها ودخلنا المود بتاعها. وحنتكلم النهاردة مع بعض كده في موضوع السبلايز ده، وزمان كان إيه،
1: كان اسمها إيه زمان؟
2: ما كان الأدوات المدرسية. اللي أنا فاكره الأدوات،
1: طلبات المدرسة، حاجة المدرسة.
2: كبرنا الموضوع يا جماعة،
1: بقت سبلايز دلوقتي.
2: كبرنا الموضوع أوي.
1: لا سبلايز. وبعدين إيه، في ناس أو مدارس معينة تشترط عليك إنك تبقى جايبهم للولاد في بوكس محكم الغلق، يعني يبقى مقفول وحاجة كده، وفي بوكس بعجل وبوكس من غير، ولا قصص وتفاصيل هنتكلم عليها، وهنستعيد الذكريات مع بعض، نشوف إحنا كنا زمان بنجيب إيه وبنحضر تجهيزات المدرسة بتاعتنا إزاي، ودلوقتي المطلوب مننا لأولادنا نعمل إيه
2: بالضبط. خصوصا إن في حاجات كده مستغربة والله، ما تفهمش إيه فايدة،
1: دخيلة
2: والله العظيم ثلاثة، ما تفهمش يعني ليه يا جماعة صعبتوا المواضيع كده وكبرتوها قوي بالشكل ده، ومش تطور ده خالص والله، يعني ده ملوش علاقة بالتطور. يعني
1: في حاجات ظاهرة جميلة وحاجات اختفت واندثرت، هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل. بس عايزين نفكركم بطرق التواصل بتاعتنا، تليفوننا 2-18-10-8-66، الاسمس 1-99-9، الواتساب 010-499-4، اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. محمد نشأ وشيماء حافظ موجودين معاكم لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. طلباتكم الاغاني كلها مجابة، ابعتوها من دلوقتي.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

تعيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لسه مكملين معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل منضمنا من جديد. والنهاردة بنسألك على فكرة السبلايز ليست أو الحاجات المطلوبة للمدرسة من كراسات بقى وألوان وإقلام رصاص وإقلام حبر وأساتيك وبريات وكل الحركات دي. في قائمة بتبقى منطقية اللي هي الإقلام، الكشاكيل، الجلاد، معرفش إذا الجلادات موجودة دلوقتي ولا لا، حاسة أنها اندثرت برضو. ولكن في حاجات كده تم إضافتها لهذه الليستة، يقول لك علبة مناديل، إزازة كلور، حاجات كده مختلفة جديدة لم نعهد بها من قبل. فأنتوا ممكن تبعتوا لنا إيه الحاجات الغريبة اللي كانت مكتوبة لكم السنة دي في السبلايز ليست المطلوبة من ولادكم عشان نعرف إيه الجديد وإيه اللي بيحصل في التطور لهذه القائمة.
1: إحنا زمان الحقيقة كان كل اللي بيجي معنا زمزمية، اللي هي إحنا كنا بنطلق عليها زمزمية اللي كانت تاخد في الصحراء دي، أو ترمس.
0: أي
1: يعني يا زمزمية ترمس ما شاء الله
0: بطل.
1: بس وهي بدل زمزمية عشان يبقى اسمها فلاسك دي، فبدل ما بقت بجنيه بقت بعشرين.
0: دي حقيقة.
1: وش كده على طول. الطالب زمان برضو كنا ننزل يدوبك السبلايز بتاعتنا دي، كشكول، قلم رصاص، قلم جاف، استيكة، براية، جلاد، يوم ما نبقى يعني الدنيا وسعت معنا وربنا موسعها قوي من الاخر. يعني دلوقتي لا، دلوقتي السبلايز دي محتاجه قاعده عائليه كده وميزانيه مستقله
0: طبعا،
1: ونقعد مع بعض
0: وكشكول ومفكر. بسلك 100 صفحه وكشكول بسلك 150 وكشكول فور سبجكت اللي هو بيبقى فيه اربع اجزاء متقسم، والوان الكشاكيل لازم تكون ليها لون معين. لا ده
1: الكشكول زمان كان اقصى طموحه انه يجلد، يعني يوم ما كان يتقال ان ده كشكول كشكول يعني. فالتكنولوجيا اللي احنا طبعا الهايلايتس والكلام ده ما نعرفوش، يعني ما شفناهوش في الجامعه حتى يعني الحاجات اللي هي بتلون والكلام ده ما
0: بنعرفوش. والمقلمه يا نشأت، انت نسيت حاجه مهمه، المقلمه دي حاجه بقت مهمه دلوقتي. وغير كده بقى اللانش بوكس، يعني اللانش بوكس برضو بقى ليها يعني تفاصيل ومواصفات معينة، لازم تكون فيها كم مكان وبتحفظ الحرارة والبرودة وبتتمدد البرودة وحاجات غريبة كده. بقى في تفاصيل الأسرة بقت بتحس انها عاجزة قدام الليستة دي لما بتشوفها. ما هذا، ما الذي يحدث؟
1: وعلى فكرة احنا كانت كمان هي طلبات المدرس، يعني المدرس يقول انا عايز كشكول وجه ووجه
0: زمان، او مربعات للمعرفة
1: او مربعات للحساب يعني زمان. فهو كشكول مربعات وكشكول اللي هو صفحة وصفحة ده، وكان في
0: طب ليه صفحة صفحة صفحة ده؟ يعني بالنسبة لي كان غريب، يعني
1: ما انا برضو
0: لغز حير العلماء.
1: والله يمكن عشان كنا بنستخدم فيه كربون ولا ايه، ما اعرفش. طبعا الكربون ده انتوا
0: فاكرين، انا ما هو في كربون ده؟ مفيش كربون دلوقتي.
1: مفيش كربون دلوقتي. الكربون ده كنا نحطه تحت الورق كده ونكتب عليه زي الوصولات كده عشان يطبع الناحيه التانيه. شويه برضو ليه بنعمل حركه
0: عشان تعمل كذا نسخ ده، يعني في الدروس اكتر عشان يبقى في كذا نسخه كذا طالب.
1: انا ازرقت كده بعد
0: بتحس انك كده بذلت مجهود وذاكرت.
1: ذاكرت باين عليك وعلى وشك وعلى هدومك. أيوه. فبتبقى ليله كده. طبعا كشكول الانجليزي ده كان بيتفتح من الشمال لليمين، وغير كراسه الموسيقى اللي هي كلها عباره عن خطوط كده. أيوه. وكنا نقعد نعمل السلم الموسيقي بتاع حاجات كده. فكانت ايام مختلفه خالص، ملهاش علاقه باللي احنا بنعمله دلوقتي خالص.
0: ابعتوا لنا ايه المختلف. وطبعا في فنانين كتير شاركوا صورهم على صفحات السوشيال ميديا وبقى ترند، يعني مثلا احمد حاتم ظهر ماسك كيس السبلايز وبيدخل ولاده المدرسه في اول يوم، وناس كتير ابتدت تعلق على الصوره. حتى هو شخصيا بعت، قال يا جماعه ما حدش يبعت لي الصوره دي تاني، لان هو في الاخر اب زي اي اب بيودي

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الثنائي المصري سلمان خليل ونور خفاجي يتوجان ببطولة ماسبس للسكواش التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية. طلائع الجيش يستضيف سموحة في 5 مساء، وسيراميكا كليوباترا يواجه البنك الأهلي في 8 مساء في الجولة 5 من الدوري المصري الممتاز. حمزة عبد الكريم نجم منتخب مصر ونادي برشلونة يستعد لتوقيع عقده الجديد مع النادي الكتالوني غدا الثلاثاء. وانتر ميلان وأودينزي يلتقيان في 10:45 مساء في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. على الراديو 90 90.

0: تايم. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 99. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي بقى بنعمل إيه يا شيماء؟
1: بنعرف حالة المرور.
0: أيوة.
1: ونعرف إزاي نوصل من زميلنا محمد صبر علشان تحاول تتجنب أي حتة أو طريق فيه زحمة وتروح للطرق البديلة. علشان كده زميلنا محمد صبر بيكون موجود معنا يوميا عشان يطمننا على الحالة المرورية. مساء الفل يا محمد.
2: مساء الفل يا شيماء. مساء الفل يا نشأت. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا
0: بيك. دلوقتي بقى تعال أقول لك إزاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه بمحور صلاح سالم، وخاصه اللي جاي من مناطق وسط البلد ونازل ايضا على مناطق كوبري الفردوس في الاتجاهين. ازاي توصل بعيد عن الزحمه لو انت جاي من مناطق القلعه ومناطق السيده عائشه وجاي من مناطق نفر الازهر وسط المدينه ورايح مناطق شيراتون والمطار والنزهه، هتروح تستخدم محور النصر، او لو انت جاي من مناطق العباسيه هتروح تستخدم محور الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون لو انت جاي من مصر الجديدة والمحكمة والتجميد ورايح مناطق المطرية والكابلات، هتروح تستخدم شارع كرعة الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبة، وكوبري سرايا القبة ده هيكون بديل أيضا عن كوبري الفنجري لو أنت جاي من مناطق مدينة نصر ومتجه أيضا لمناطق سكة الويل والزاوية الحمراء. إزاي توصل النهارده بعيد عن زحمة كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو اللي بيشهدوا بعض الكثافات المرية في الاتجاهين؟ هتستخدم باقي الكبار الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، أو هتستخدم المسطحات الأرضية أو نفق الأزهر لو أنت جاي من مناطق مصر الجديدة ورايح مناطق وسط المدينة، هتروح تستخدم محور روكس الجديد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه المنهل في الحي الثامن المتجه الى مناطق النادي الاهلي؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع زكي الحسين. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه عباس العقاد المتجه لميدان الساعه؟ هتروح تستخدم شارع مكرم عبيد على كوبري الازهر. بعض الكثافات اللي رايح لمناطق المسك والعتبه وبين السورين هروح نستخدم نفق الازهر. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه الكورنيش ومنطقه مصر القديمه واثر النبي اللي داخل على مناطق المعادي وحلوان؟ هتروح تستخدم النهارده كوبري الحضارات ومنطقه الاوتوستراد صقر الكوريج. بعض الكثافات المريه هتروح تستخدم محور حسب الله القفراوي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه المعادي عند مناطق النادي او تحديدا عند القمر الصناعي هو ومنطقه المعراج؟ بعض الكثافات هتروح تستخدم شارع النصر هيكون بديل عن شارع اللاسلكي. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي من كورنيش العجوزه وجاي ايضا من مسرح البالون ومناطق امبابه ومتجه الى اشاره ميدان الجيزه ومستخدم شارع مراد. بعض الكثافات المريه وبعض الاحجام اللي بدات تتوافد على كوبري الدقي المتجه لشارع ثروت ومكمل على الطريق الدائري، وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا ايضا اعلى محور صفت المتجه لمناطق الدائري. ازاي توصل النهارده للطريق الدائري لو انت في محافظه الجيزه ومتجه لمناطق الدائري؟ هتروح تستخدم النهارده مطلع محور احمد عرابه هيكون بديل. لو انت من مناطق الدقي والمهندسين وداخل على مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي ايضا بقى من على دائره المنيب ورايح مناطق فيصل والهرم هتكمل لحد محور عمرو بن العاص، تنزل على محور عمرو بن العاص وتتجه الى مناطق المنيب وفيصل والهرم. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات المعتاده معانا اعلى دائري منطقه دار السلام وصقر الكوريش، وبعض الاحجام اللي بدات تتوسط في اعلى منطقه القوس الغربي واعلى مناطق بسوس في نطاق محافظه القليوبيه. الاحجام النهارده بدات تتوسط في اللي خارج من شبرا الخيمه ومدان المؤسسه متجه للطريق الزراعي ومحافظات الوجه البحري. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه الاسكندريه. بعض الكثافات في طريق الجيش منطقه الرمله والشاطبي، وبعض الاحجام في شارع محمد فوزي ومعاذ ومحور ابو قير منطقه كفر عبده وميدان الوزاره. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور المحموديه محور قناه السويس. بعض الكثافات المتجهه لمناطق باب شرق هتروح تستخدم النهارده محور التعمير وكوبري الاباري في نطاق مدينه دمنهور. الكثافات بتتوافد في شارع الجمهوريه وميدان المحطه وميدان الاوبرا، هنروح نستخدم النهارده شارع عبد السلام الشاذلي في نطاق مدينه الشرقيه الزقازيق. بعض الكثافات في شارع سعد زغلول وشارع المحافظه المتجه لميدان الساده هو موقف الاحرار ومنطقه النقراشي، هنروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر في نطاق مدينه الاهليه المنصوره، بعض الكثافات في شارع جهان السادات المتجه الى حي الجامعه، هنروح نستخدم شارع احمد ماهر في نطاق مدينه دمياط الاحجام بتتوسط في ميدان الشهاديه وشارع باب الحرس، هنروح نستخدم النهارده الكورنيش او الكوبري المعدني في نطاق مدينه الغربيه طنطا، الكثافات بتتوافد في شارع الجيش والمديريه وشارع الجنوبيه ونفق العجيزي، هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من مدينه بورسعيد الاحجام ايضا بتتوافد في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي في منطقه الاستثمار وشارع اوجينا، بعض الكثافات هنروح نستخدم النهارده شارع عبد الرحمن شكري في نطاق مدينه الاسماعيليه، الكثافات بتقابلنا في شارع انور السادات المتجه لمنطقه المدارس، هنروح نستخدم شارع الجمهوريه من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم، بدات تتوافد بعض الكثافات في ميدان المسله وبعض الاحجام النهارده اللي بدات تقابلنا شارع سعد زغلول، عشان كده هنروح نستخدم شارع الفاروق عمر، اخيرا من محافظه اسيوط بعض الاحجام في شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط هو شارع يسرى لازم وشارع مديريه الزراعه وشارع الجامعه، عشان كده هنروح نستخدم شارع الجلاء، وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
0: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، مجددا الإشارة إلى ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام والحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تنفيذ مخططات تنمية متكاملة سعيا لتعظيم الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تزخر بها هذه المنطقة الواعدة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع مجلس المحافظين، حيث وجه بتكثيف المتابعة من جانب المحافظين على المدارس ومحيطها للتأكد من انضباط سير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المحفزة والداعمة للطلاب. كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها، مع إلزام مختلف المنافذ بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمواطنين، إلى جانب سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضي المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات. كما تابع الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبني مشروع تخضير كل المحافظات، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وكذلك العمل على زيادة المسطحات الخضراء على مستوى المحافظات. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة إعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى مع تحليل الشكاوى للتأكد من إزالة أسبابها وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض استعرضت خلال اجتماع مجلس المحافظين عددا من الموضوعات والملفات المهمة، ونوهت الدكتورة منال عوض إلى ملف إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى، مشيرة إلى تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف، للعمل على منع تكون السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء. وأشارت الوزيرة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتبعة لترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل ذو القرنين عبد الرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة. تم بحث سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة تطورات القضية الفلسطينية. وخلال اللقاء دعا الوزير عبد العاطي الشركات السنغافورية إلى زيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. من جانبه أعرب الوزير السنغافوري عن تقدير بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ تفاهمات اتفاق شرم الشيخ واستكمال خارطة الطريق، فضلا عن الدور المحوري الذي تطلع به مصر لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات محل الاهتمام المشترك. وقال ربيع إن قناة السويس مستمرة في أداء دورها كحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب وأحد دعائم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في المنطقة. ورياضيا الثنائي المصري سلمان خليل ونور خفاجي توجا ببطولة ماسبث للسكواش التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: لسه موجودين مع حضراتكم على راديو 90 90. انتوا بتسمعوا علشان الزحمه تعدي، اخبار كتير جدا جدا هنقولها لكم، ولسه موجودين معاكم. يا ترى ايه الفرق ما بين الحاجات اللي كنا بنجيبها زمان للمدرسه والحاجات اللي بنجيبها دلوقتي برضو للمدرسه، ولا اختلافات كتيره جدا؟ وخلونا برضو نقول لكم شويه اخبار بقى من الاخبار اللي هنقولها في الساعة التانية من مختلف أنحاء العالم.
1: هاجر بعتها بتقول مساء الفل عليكم، والله الموضوع بقى مرهق جدا جدا. أنا عن نفسي السبلاي ليست لو وريتها لكم هتضحكوا، هي عبارة عن 3 صفحات وأنا بنتي في يير 1، والمشكلة إنه المطلوب إن أنا أجيب كل الحاجات دي بس أنا بحس إنها ما بتستخدمهاش كلها. أحمد بعد بيقول والله إحنا كان الموضوع أبسط من كده بكتير، هي شوية كشاكيل على شوية جلاد أبيض وأخضر وأحمر والدنيا كانت ماشية، بس يا رب يبقى عند راسي سعيد على كل الأولاد يا رب أمين. في كمان محمد بعد بيقول مساء الفل عليكم، عايز اسمع أي حاجة للهضبة. في كمان مايكل مساء الفل يا جماعة، موضوع السبلاي ليست ده يعني هيطول شرحه، بس هي فعلا الموضوع بقى كبير جدا جدا، والولاد دلوقتي بقى عندهم كل حاجة، والتطور التكنولوجي خليهم بيبقوا شايفين حاجات وبيطمعوا في حاجات كتيرة جدا، وربنا يعيننا عليهم يا رب أمين.
0: تعالوا بقى نروح نسمع غنوة جديدة لحمادة هلال يا نسينا، ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية. مبروك لحمادة هلال، واعتقد اغنية ان شاء الله يا رب تعجبكم.
2: اغنية جديدة على الراديو 90 90 حمادة هلال يا نسينا.

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا وادفع بيوم فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19928. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي والنهاردة بنتكلم في فكرة أدوات المدرسة، بس خلونا بقى نبدأ نقول لكم كمان بعض الأخبار اللي موجودة معانا.
1: نشأت لما بترفع سماعة التليفون أما يجيلك مكالمة أول كلمة بتقولها إيه؟
0: ألو
1: ألو

0: في اللغة الإنجليزية. ومع انتشار استخدام التليفونات، كلمة هلو بقت مرتبطة تلقائيا بالرد على المكالمات، وانطلقت من مجرد كلمة علشان تجذب الانتباه لتحية تليفونية شهيرة في العالم كله بمختلف اللغات. يعني بالمختصر، بيل اخترع التليفون، أديسون اقترح كلمة هلو، والناس هي اللي خلتها عادة عالمية. بس تخيل كده لو كان كلمة اهوي هي اللي شغالة، فكن اهوي مين معايا، فكانت هتبقى العملية غريبة شوية. فالحمد لله انها رسيت على هلو وبقت الو بعد كده.
1: في حاجه بتبقى موجوده عندنا كلنا وهي الاوفر ثينكينج، اللي احنا يعني طول الوقت الناس عندها مخها شغال. في اربع طرق قال لك دول هتتخلص بيهم من فكره التفكير الزائد ده، هحكيها لكم بعد ما نروح.
0: دي مهمه جدا. تعالوا نسمع تامر حسني والشاب خالد ونرجع نشوف نشط هيقول لنا ازاي نتغلب على التفكير المستمر الذي لا ينتهي.
1: اشتروا مني
0: هنسمع اهو، هنركز.
1: يلا بينا.
0: يلا.

0: راديو 90-90 هواها مصري.
1: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون.

للتكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمات شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكتس مارشي من 1 ل 4 أكتوبر مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 ل 3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: الأوفر ثينكينج أو التفكير المستمر والقلق الدائم، يمكن ده مرض العصر، وناس كتيرة جدا بتقعد تفكر بكرة هيحصل في إيه، بعد شوية هيحصل في إيه، طب يا ترى يا هل ترى إيه اللي هيحصل لي، طب لو عملت كذا هيحصل كذا، طب فلان بصلي النهاردة كان النظرة دي سببها إيه، وحاجات كتيرة جدا بتقعد تفكر وبتخلق في دماغك كده حوارات وأفكار تخلي عقلك ده ما بياخدش أجازة، ما بيوقفش، ما بيفصلش. لكن نشأت قال لي ان هو عنده حلول للأوفر ثينكينج او التفكير المستمر، نقدر نحاول نتخلص من الموضوع ده عشان نهدي مخينا شوية من التفكير. هنعمل ايه يا نشأت؟
1: والله انا من كثر التفكير نسيت هنعمل ايه في الموضوع. بصوا، قال لك يا سيدي دي دراسات اتعملت كده عشان خاطر الموضوع ده، وتقرير مهم جدا جدا، والحقيقة في حاجات مميزة قوي نقدر ناخدها. هما خمس حاجات. قال لك اول حاجة الفضفضة على الورق، يعني مش لازم تكون كاتب ولا عندك مذكرات شيك، هات اي ورقة واكتب كل اللي في دماغك حتى لو كلام ملخبط ومش مترتب، ولما بتخرج الافكار دي من دماغك للورق بتبدأ تشوفها بشكل اوضح، وده ممكن يساعدك ترتب مشاعرك وتخفف الاحساس بالضغط. يعني ببساطة اعمل حالة تفريغ كده للكراكيب اللي في دماغك على الورق. حاجة تانية قال لك هواية تجميع وتجفيف الورد. فاكرين زمان لما كنا بنحط وردة كده جوا كتاب ونكتشفها بعد سنين؟ الفكرة دي ممكن تتحول لهواية جميلة قوي، تجمع ورد وتنشفه وترتبه، أو حتى تعمل منه ديكور بسيط في البيت. التعامل مع الطبيعة والزهور ممكن يكون نشاط هادي جدا من غير ما تاخد بالك، يساعدك تبعد شوية عن شاشة الموبايل وضغط اليوم، وتدي دماغك فرصة بسيطة انها تستمتع.
0: يعني انت عايزني اروح اجيب ورد وانشفه؟
1: حاجات شبه كده، الحاجات اليدوية اللي ممكن بنستخدمها.
0: ارجع للتركو بقى.
1: والله يعني زمان لما كنتش تفهمها هو ليه بيحط وردة في نص الكتاب ويجوا بعد فترة طويلة جدا تفتحيها فتلاقيها موجودة. بس وجودها لوحده كان في حالة راحة نفسية كانت مش عارفة سببها.
0: لا دي كانشان اول وردة بقى، واوعى بقى
1: ده الحاجات بتاعت زمان.
0: فكرة ان انا هروح اجيب وردة واجففه والكلام ده، لا اديني فكرة تانية، لا دي مش ماشية معانا.
1: ماشي. قالك التلوين ده مش بس للاطفال. التلوين ده انت ممكن تشخبط وتقعد تلون بحاجات هيفصلك، وتكتشف انك بعد نص ساعة تلوين مثلا نسيت اصلا انت كنت متضايق من ايه.
0: دي حقيقة. انت عارف في كتب جاهزة بيبقى فيها رسومات انت المفروض تلونها زي كتب التلوين بتاعت الاطفال ولكن للكبار، فدي بتهيألي دي فكرة لذيذة تخليك تفصل شوية.
1: الحاجة الرابعة دي انا الحقيقة يعني او الخامسة يعني مش عارفها قوي، انا بحس انها هتساعدني ان انا افكر اكتر. هي قالك مراقبة الطيور. مراقبة الطيور، اقعد في مكان مفتوح، ركز في اصوات الطيور، حاول تلاحظ حركتها وشكلها، وسيب نفسك شويه بعيد عن الموبايل والدوشه،
0: العوده للطبيعه يعني.
1: بس هو الخلاصه في الموضوع ده انك تبعد عن الموبايل شويه.
0: طبعا
1: يعني الاوفر ثينكينج ده بيجي لنا اغلبنا كده من فكره ال ال ان احنا مكبوبين على الموبايل طول الوقت، قاعدين وشنا في وش الموبايل طول الوقت.
0: وفكرة ان الموبايل اللي في ايدك ده بيخليك يبقى عندك تطلعات كبيرة جدا، شايف فلان اشترى ايه، شايف فلانة لابسة ايه، شايف فلان سافر راح فين، الحاجات دي بتخلي انك انا عايز اوصل لكده، اشمعنى انا مش عارف اعمل كده، اشمعنى انا مش عارف اتطور في الحتة دي بالطريقة دي، فبيخلي طموحك يشتغل ويخلي مخك يحاول انه يبروسس كل المعلومات اللي جات له دي وكل الافكار وكل الطموحات ان انا عايز انفذها، فانت بتفضل بتفكر طول الوقت مش عارف تفصل.
1: بالظبط كده. تعالوا نروح نسمع عزيز عبده ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية على الراديو 90 90. انتوا بتسمعوا علشان الزحمة تعالي.

0: أمام أمام بسرعة شديدة جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معاد جديد وحلقة جديدة, استنونا.
1: بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, واستنونا بكرة بقى في ألعاب شيماء العظيمة, وعندنا كده شوية الألعاب اللي هنقعد نلعبها مع بعض ونهزر فيها ونضحك فيها, بيبقى يوم خفيف جدا.
0: عارف كانوا مفتقدينك الأسبوع اللي فات يا نشأت.
1: رجع لكم يلا بينا نختم مع تامر عاشور أغنية جدع, وإن شاء الله نتقابل على كل خير. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, كنا موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت.
0: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به المركز في دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها بما يتوافق مع خطط التنمية وأولويات الدولة ويسهم في تحقيق أفضل استغلال ممكن للأراضي المتاحة وتوجيهها إلى الاستخدامات والأنشطة الأكثر ملائمة من الناحيتين الاقتصادية والتنموية. هذا ووجه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة حسم الاستخدامات المستهدفة وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدا اقتصاديا وتنمويا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي مجددا الإشارة إلى ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام كبير والحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تنفيذ مخططات تنمية متكاملة سعيا لتعظيم الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تسخر بها هذه المنطقة الواعدة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع مجلس المحافظين حيث وجه بتكثيف المتابعة من جانب المحافظين على المدارس ومحيطها للتأكد من انضباط سير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المحفزة والداعمة للطلاب. كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها مع إلزام مختلف المنافذ بإعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين بجانب سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضي المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات. كما تابع الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبني مشروع تخضير كل المحافظات حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة وكذلك العمل على زيادة المسطحات الخضراء على مستوى المحافظات. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة إعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى مع تحليل الشكاوى للتأكد من إزالة أسبابها وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة دكتورة منال عوض استعرضت خلال اجتماع مجلس المحافظين عددا من الموضوعات والملفات المهمة ونوهت الدكتورة منال عوض إلى ملف إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى مشيرة إلى تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف للعمل على منع تكون السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء. وأشارت الوزيرة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتبعة لترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل ذو القرنين عبد الرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة و وتم بحث سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة تطورات القضية الفلسطينية. وخلال اللقاء دعا الوزير عبد العاطي الشركات السنغافورية إلى زيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. من جانبه أعرب الوزير السنغافوري عن تقدير بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ تفاهمات اتفاق شرم الشيخ واستكمال خارطة الطريق، فضلا عن الدور المحوري الذي تطلع به مصر لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات محل الاهتمام المشترك. وقال ربيع إن قناة السويس مستمرة في أداء دورها كحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب وأحد دعائم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في المنطقة. ورياضيا، طلائع الجيش يستضيف سموحة الآن في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: المجلس القومي للمرأة مش بيكتفي بدوره بس في تدريب الستات وتعليمهم حرف، ده بيساعدهم كمان على التسويق في مبادرة المصرية عشان يمكن الستات اقتصاديا.
2: الله، أمال بيعمل إيه كمان تاني يا فريد؟
1: المجلس بيعمل اجتماعات ومناقشات مستمرة مع وزارات وشركات وجهات تانية عشان يعرفهم على منتجات الستات ومشروعاتهم، ويحصل استفادة من الخدمات اللي بيقدموها عشان تتقدم الستات اللي فاتحين مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة،
2: أو مثلا يحصل تعاقدات مستدامة لمنتجات الستات دي. صح
1: بالضبط، خصوصا وإن المنتجات متنوعة. المجلس بيتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومع وزارات زي الصحة والاستثمار والصناعة والسياحة.
2: والله كل دي أفكار كويسة وفي صالح الأسرة المصرية، حاجة تفرح بجد.
1: ولسه لما تشوفي منتجات الستات المصرية هتفرحي أكتر.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: كده صفصف، كده تسيبيني 3 أيام هون عليك يا صفصف؟ طب مين هياكلني؟ ها مين هياكلني؟ بلاش ياكلني، مين هيحكي لي حواديت قبل النوم؟ انا مش زي انا من غير حواديت. طب مين هيغني لي ماما زمانها جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات؟
4: ايه ده؟ حاتم افندي.
3: نعم.
4: انت بتكلم نفسك؟ اطلب العباسية، اتصلوا بمستشفى المجانين.
3: يا ناجي بيه، حرام عليك كده، انا مش مجنون، انا واحد مراته مسافرة.
4: يا بختك يا راجل، ده انا نفسي منى عيني مدامي تسيب البيت وتمشي.
3: صفصف اصلها غير اي ست يا ناجي بيه. انت مراتك تتساب عادي. صفصف مراتي دي ست من الاصول، عارفة واجباتها كويس، بتدير البيت صح، مش مخلياني أحمل هم أي حاجة.
4: واضح إنك حزين على سفر مدامك، عشان كده أنا عندي ليك الحل.
3: إيه الحل؟ أتجوز عليها يعني؟
4: لا يا فندي، اشغل نفسك بالشغل، اقضي على أحزانك بالعمل.
3: تصدق عندك حق، أنا لازم أدور لي على شغلانة تانية.
4: يا فندي، ضاعف شغلك هنا في الشركة، مطلوب منك مهمة سهلة، لازم تراجع ميزانيات الشركة في آخر 10 سنين علشان تنسى سفر مدامك.
3: 10 سنين؟
4: طبعا.
3: ماشي، هاخدهم معايا البيت وارجعهم هناك.
4: البيت ممنوع.
3: خلاص، ارجعهم على القهوة.
4: تراجعهم هنا يا فندي في الشركة، تسهر هنا في الشركة طول الليل وتراجعهم.
1: تعالي يا سلمى، تعالي سلمي على مدام صفصف.
5: بجد؟ مدام صفصف؟ يا اهلا يا اهلا بمدام صفصف بالحضن والنبي. ست صفصف الدلوعه بزياد، ده انت جمال ورقه. اقولك على حاجه؟ والله انت هرمون السعاده.
6: يا حبيبتي.
2: اهلا بك يا سلمى، انا سمعت انك فنانه هايله في الشغل على النول وتركيب الخرز عليه، شغلك يجنن.
5: ربنا يخليك يا مدام صفصف، أصل أنا تعلمت خرز النول في الورش التدريبية بتاعة المجلس القومي للمرأة. بنعمل إيه بقى؟
2: إيه؟
5: إكسسوارات بسيطة خالص بتتعمل من الخرز الملون.
2: الله.
5: أو الخرز الزجاجي.
2: حلو.
5: أو الخرز الخشبي، أو كمان البلاستيك.
2: برافو والله.
5: بنستخدم الإكسسوارات دي في الهدوم، وبنعمل منها شنط
2: كمان
5: أو حتى زخارف.
2: الله.
5: وتصوري بقى، بنعمل ميداليات كمان.
1: سلمى اشتركت في معارض كتير زي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي.
5: بالظبط، رغم ان انا عندي 35 سنة يا مدام صفصف، بس نصيبي بقى يعني اترملت بدري، جوزي مات في حادثة عربية، وكانت عيشتنا مستورة والله والحمد لله، بس كان لازم انزل واشتغل واتعب، بس لسه يعني طالبين كتير.
2: وإيه طلباتك يا سلمى؟
5: بصراحة عاوزين معارض أكتر، عاوزين خصومات على الخامات اللي بنشتريها، خصومات من البريد على الشحن اللي بنبعته للمحافظات.
2: والله أفكارك هايلة، إن شاء الله كل الوزارات والجهات تحقق مطالبك، لأنها كلها في صالح الأسرة المصرية.
6: يا ترى حاتم أفندي خلص مراجعة ميزانيات العشر سنين ولا لسه؟ أنا طبيت عليه فجأة في الشركة بعد نص الليل عشان أشوف هو وصل لحد فين. والله عال، أنت نايم يا أفندي؟
7: فيه.
6: اصحى يا افندي.
7: يا سيبيني نايم شو صفصف بقى، صحيني كمان ساعة كمان ساعة.
6: انا مش صفصف يا افندي يا محترم.
7: دي انت اكيد الواد الرخم الغتت اللي اسمه جعفر ده.
6: انا مش جعفر الغتت، انا ناجي بيه الغتت، قصدي ناجي بيه المدير، اسم الله عليه اسم الله عليه.
7: مين ناجي بيه؟ اعظم مدير، احسن مدير.
6: فين يا افندي الميزانيات؟
7: ميزانيات يا بي،
6: ميزانيات اخر 10 سنين اللي انت مفروض تراجعهم.
7: يا بي 10 سنين مين؟ اللي فات مات. سيبني بقى اكمل نوم لغايه الصبح الله يخليك.
6: كده اهو. طيب مخصوم منك 10 سنين يا افندي يا محترم،
7: ده غير اللي هراجعهم
6: طبعا.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو الصعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الساعه 5 لغايه الساعه 7 وتحديدا من الحد للاربع. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده حلقه المزيكا، النهارده حلقه الفلاشه، النهارده حلقه الكلمه الواحده اللي ليها شويه مشتقات بنقعد ندور عليها جوه الاغاني. والله الاغاني تطلع قديمه تطلع جديده، تطلع فريحي حزيني رومانسيات شعبيات، كل اللي انتوا عايزينه بيكون موجود، وكل ده جوه الفلاشه. الفلاشه بتاعتنا النهارده فيها كلمه لطيفه جدا، الكلمه دي اقترحتها عليا ايمي احمد. ايمي احمد من مستمعين الاعزاء من زمان يعني، فبقى لها فتره بتقول لي ما تعمل كلمه، اقول لها حاضر وانسى، ما تعمل كلمه اقول لها حاضر ونأجل او يعني يحصل حاجه. المهم فالنهارده عندنا الفلاشه بتاعتنا بندور فيها على كلمه وعد. كلمه وعد ليها بقى مشتقات كتير، وعد ومعداني وموعود ووعدتك ووعدتك وحاجات كتير قوي هتلاقوا فيها كلمه وعد. المهم تدور على الاغنيه ايا كانت الاغنيه لمين، قديمه جديده تبعتها لي. كل بقى اللي انت هتبعتوه ده هتلاقوه موجود ميكسات على طول لايف على الراديو 90 90 وطبعا في ساعتين جامدين. اروح كده ابدا ب ابدا كده على طول رساله بدون ترتيب. عندي بقى يعني اهو دي مش ممكن تكون دي اول رساله. مساء الفل يا حسام، انا ام كنز، ان شاء الله حلقه حلوه وبنتي اسمها وعد. حلو قوي، ده انت اكتر حد ممكن يفيدني النهارده، سلمي لي عليها كتير واحنا يعتبر عاملين الحلقه دي عشان اهو النهارده. كمان يسرية عمران، مساء الهنا ومرسي على الدعوات الحلوه. وبتقول وعدت قلبي فارس، فؤاد موعداني وموعود عبد الحليم، وفي كمان وائل جسار كل وعد. كمان في عندي مي صباحي منور الدنيا، انا جايه بدري خالص اهو هتسمعنا ايه حلو النهارده، وعدت قلبي الجيني الفارس تقريبا دي مي صباحي. طبعا كل ده هيبقى موجود ما تقلقوش خالص. عندي كمان الحكم دار منور الدنيا وبيقول بمسي عليك انا وصديقي عمر الفاخوري، وفي وعدي يا وعدي بتاعه مدحت صالح. عايز اقول لكم هنلاقي النهارده اغاني كتير جدا اغاني، وعايز اقول لكم كلهم حلوين. يعني الاغاني اللي انا محضرها غير اللي انتوا لسه هتبعتوه، كل الاغاني تحفه وكل الاغاني لازم تتلاقى. مساء الخير والسعاده والامل والسرور يا نجم، ومرسي على كل الكلام الحلو ده صديقي العزيز محمد عبد الوهاب، وبيقول منور الدنيا كلها. وفؤاد طبعا موعداني وطل انتظار ده اكيد. يوسف مجدي منور الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسرور، وعدتك عمرو دياب او اوعديني لعبد الفتاح الجريني، وفي اوعدوني حمزه نمره. كمان عندي خلود منور الدنيا وبيقول منور الاستوديو ومنور يا حبيبي كله، حلقه امبارح كانت روعه، ربنا يخليك يا رب كانت روعه بيكم، اسلمي لي على ذوقك. عندي كمان مساء الفل استاذ حسام، بمسي على عم رضا ابو حمزه وبقول له الحمد لله على السلامه، منور الدنيا وعايز اغنيه، عايز هداء اغنيه. اوكي بس يعني اسم الاغنيه ايه ما كتبتوش. وده هيثم ابو مالك منور الدنيا، بس هو تقريبا طالب حاجه لعمرو دياب يعني. حاضر هنجيب كل اللي انت عايزينه. كمان مساء الفل جنرال حبيبي محمد عبد المقصود بيقول فارس وعدت قلبي الجيني علاء عبد الخالق مكتوب. بيقول في حاجه بيقول فيها مكتوب فيها وقت وعدني، صح، برافو عليك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا محمد يا عبد المقصود. بيقول لي عبد الحليم موعود ومحمد فؤاد هودعك، ومدحت صالح وعدي يا وعدي، وموعداني وطل انتظار محمد فؤاد. طيب لسه رسائل كتير قريت جزء صغير جدا جدا منها، هنسمع اول اغنيه فاصل اعلاني نرجع بقى نبدا على طول الميكسات بتاعتنا بكل الاغاني اللي انتوا هتبعتوها اللي فيها كلمه وعد. وانا بقى مستني كمان، مش عارف هي بعتت ولا لسه، ايمي احمد بقى اللي هي صاحبه الفكره النهارده. انتوا عارفين بقى لنا كتير يعني ما عملناش كده، كان داي يعني دايما كل فتره كده بيبقى في حد منكم هو اللي بيختار كلمه ونقعد نشتغل عليها مع بعض، كان بقى لنا كتير ما عملناش الحكايه دي، فالنهارده نعمل الحكايه دي. يلا بينا، هتبعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 90 90 4. والنهارده كلمه وعد هي دي الكلمه بتاعت الفلاشه، وهنسمع ساعتين جامدين اوعدكم جدا. هاتوا

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: بوي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
3: رجعنا ومكملين ساعتين جامدين على راديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، وزي ما انتم عارفين حلقة يوم الاثنين دي حلقة مزيكا جدا، حلقة مكسات من هنا لغاية زي ما انتم عايزين. والنهاردة الفلاشة، النهاردة الفلاشة بتاعتنا بندور على كلمة وعد وكل مشتقات الكلمة دي. هند حمدي بشكرك جدا جدا، ربنا يخليك على دعواتك الحلوة، ربنا يستجيب منك يا رب. ساندرا كمان بتقول انا كل وعد وائل جسار، وعد مني رامي صبري، وعديني رامي جمال، الومك ليه عمرو دياب، وعدني وقول ان شاء الله. ايوان اوكي بتقول الكلمة دي يطلع منها اغاني كتير حلوة. طبعا يطلع منها كتير جدا جدا جدا. انا عمال بدور على صاحبة الفكرة اللي قالت لنا فين ايه يا احمد لو سمعنا. ايوه والله لقيتها، برافو عليك برافو عليك، بسم الله ما شاء الله. جبالي 15,000 اغنية طبعا صاحبة الفكرة النهاردة. بتقولي يعني هقول جزء منهم كده، بتقولي عمر اوعدني وعدتك حبينا يا بوي، دي اغنية قديمة قوي لي. يا ناسي وعدك الومك ليه يا هما حبيبي الومك ليه تاني، الملاك البريء وياه قصاد عيني. لسه كبالي انا طبعا تانية كتير، مدحت صالح وعدي منير خايف اوعدك، وائل جسار كل وعد يا وعدي على الايام، بهاء سلطان قال لي قلبي لك، قال لي عمري لك، قال لي اشتقت لك حب لك لك لك لك. لا مش فاكرها دي، بس يعني او يعني فاكر الاغنيه بس مش فاكر اتقالت في انهي حته. ماشي. وفي بيوعدوني عينيه وينسوني جوانا ملاح، دي ايمي احمد منور الدنيا ايمي، وانا بشكرك جدا على الفكره الحلوه.

وافكارك مبدعه. ربنا يكرمك يا رب. لا ده لسه كمان الدخله اللي داخلينها دلوقتي دي خطيره. يسريه بتقول محمد حمائي وافتكرت وادي الوعد تامر عاشور. ماشي كلها اغاني حلوه. يعني بصوا مفيش اغنيه من اللي احنا قلناهم لغايه دلوقتي عادي. في الحلقه من اولها كده وعد يا وعد يا وعد ربنا يخليك لينا يا غالي دي اميره زايد. ربنا يخليك يا اميره. ده لسه اللي جاي اكتر بكتير ان شاء الله. ام شهاب كمان منوره الدنيا وبتقول مرسي طبعا على الدعوات الحلوه الاول. وبتقول في اغنيه وعدني انك عمرو دياب ومولود عبد الحليم. وفي اغنيه محمد فؤاد الحب الحقيقي بيقول وعدني لا تبكي لا تبكي ونتألم ولا نعرف غير صح ماشي. يبقى عندنا موعداني فؤاد والحب الحقيقي. صح والله برافو عليك الحب الحقيقي. وبتقولي كمان كل وعد وائل جسار. طيب الاغاني كتير وكلها ان شاء الله هتكون موجوده. وبالتالي انا هبدا على طول اشغل دلوقتي نبدا بقى المكسب بتاعتنا على طول اغنيتين ثلاثه يعني هنشوف كده هنعمل ايه وهنرجع بعدها على طول. لسه فكروا براحتكم قدامنا ساعه ونص في وقت حلقتنا بندور فيهم على حاجه واحده كلمه وعد وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني سواء قديمه جديده فرايح حزيني زي ما انتوا عايزين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 وعلى رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. النهارده فلاشه. النهارده ما بنقعدش عندنا اي موضوع نتكلم فيه, بنقعد ندور على اغاني ونسمع ميكسات اغاني ونتبسط بكل المزيكا اللي احنا سامعينها. النهارده بندور على كلمه وعد وكل مشتقات الكلمه دي. ام روجي منوره الدنيا كلها, ميرسي الاول على الدعوات الحلوه, بتقول لي كل وعد وائل جسار, اوعدك وخايف, اوعدك محمد منير, واوعديني رامي جمال. انا بس عايز اوضح حاجه عشان يعني مع ناس كتير بعت على الاغنيه اوعديني تحديدا, هي للاسف الشديد انها مش موجوده عندنا, بس يعني هنحاول ان نجيب حاجه تانية لرامي جمال. في كمان ايموز بتقول مساء الخير والسعاده واجمل ساعتين, وحلت يوم الجمعه كانت حلوه, ربنا يخليك يا رب. يا ناسي وعدك عمرو دياب, ووعدني انك عمرو دياب برده, وفارس وعدت قلبي دي ايموز, ويا هناء والنبي عايز اسمع. انا سبحان الله لعبتها قبل ما اقول اشوف كمان الرساله. انا بس عايز اقول بالنسبه عشان في ناس كثيره برده كاتبه اغنيه يا ناسي وعدك. يا ناسي وعدك هي ما كانتش اغنيه رسميه لعمرو دياب, يعني هي كانت تعتبر, يعني انتوا عارفين عمرو دياب مثلا الالبوم الاخير بتاعه ده هو مثلا منزل 10 اغاني, هو مسجل 30 خلاص. فيا ناسي وعدك دي كانت من الاغاني, يعني اغنيه مسربه, يعني هو سجلها بس بتبقى تسجيل مبدئي كده حاجه اسمها جايد وما نزلتش. موجوده على السوشيال ميديا, موجوده على النت, الناس حافظاها جدا, الناس بتطلبها منه ان هو يعني يغنيها في الحفلات, ولكن هي مش اغنيه رسميه. في كمان كل الاغاني اتقالت, مش فاضل غير موعود بالعذاب يا قلبي للعندليب. ده مين اللي بقى ده؟ يوسف مجدي. لا ده لسه في كتير والله, لسه يعني لسه في حاجات انا محضرها انتوا لسه ما فيش حد فيكم جابها, فهنشوف. رحاب منوره الدنيا بتقولي منور ان شاء الله, احلى فلاشه النهارده زي كل يوم, بتمتعنا ربنا يخليك يا رب, تسلمي لي. عندي كمان المهندس محمد شعراوي, طبعا خلاص بعد كده هقول المهندس بقى مش هقول حاجه. يقول مساء الورد يا حسام, ان شاء الله حلقه جامده زي كل يوم, واغنيه على ذوقك بقى الياس والقمر. ده محمد شعره منور دنيا كلها هندسه, مساء الفل عليك. ضحى بتقول مساء الخيرات, يا رب النهارده تكون بخير وتكون حلقه جميله, واظن هيتعمل لها جزء تاني. الفلاشه يا سيدي كالاتي, يا هناء عمرو دياب, وعدتك اني ابقى لك عمرو دياب, اوعديني سعد المجرد, اوعديني وقول وعدني وقول ان شاء الله ايوان, بيهم كلهم لرامي جمال, واظن المفروض نعمل ميني بيج تورنيدو لعمر. والله هو اصل احنا لو هنعمل كده هتلاقوا ان كل اسبوع هنعمل كده, بس هنشوف. احلى مسا عليك من ابو مالك, وبمسي على عم رضا ابو حمزه, وعايزين نسمع حاجه حلوه ونقول له الحمد لله على السلامه. طبعا نقول له, بيقول لي عمرو دياب عودوني جايه من وعد. لا هي مش جايه من وعد, عودوني جايه من الاعتياد مش من الوعود, فاهم قصدي؟ فاهم حاجه؟ هو بس انا عاجبني التحايل على القانون, يعني في في في صيغه كده, عارف ايه, في مخرج قانوني للموضوع, يعني عجبتني الفكره, فممكن نعمل كده, يعني ممكن نعمل كده استثناء, عارف ازاي, بس هي ملهاش علاقه قوي يعني. موعداني وطال انتظار محمد فؤاد, ده الحكم دار هو اللي باعت. طيب عندي كمان مساء الورد والياسمين, يحص عليك وعلى كل مستمعينك, مسيلي على مكة بنت قلبي وفيفيان حبيبتي وروح وقلبي وعمري, وأدهم صاحبي الوحيد, وعلى صديق عمري محمد الجمل, والأغاني وعدي مدحت صالح, وعدت قلبي فارس, وعدتني أنغام. طيب لسه الرسائل كتير ولسه الأغاني كتير, أنا بس مش عايز أطول عليك, وعايز ألحق ألعب لكم شوية أغاني كده قبل نهاية الساعة الأولى عشان تعرفين يعني الساعة بتجري في المفيش. نسمع أغنيتين حلوين من الاغاني اللي اتطلبت من اول الحلقه النهارده. الاولانيه انتوا خلاص كده عرفتوا طبعا, يا محمد فؤاد. اللي جايه بقى خليهم مفاجاه. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90, ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010-490-904. النهارده الفلاشه, يعني عندنا كلمه وعندنا مشتقاتها وبندور عليها جوه الاغاني. كل اللي عليك تفتكر اغنيه فيها كلمه وعد ومشتقات الكلمه دي وتبعتها لي, هتلاقيها على طول موجوده في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: من الحد للأربع بنتقابل دايما في ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين بندور على الأغاني اللي فيها كلمة وعد. الساعة الأولانية خلاص يعني تقريبا فاضل فيها أغنية بس. الساعة الثانية إن شاء الله هنعمل المكسات كلها والحاجات كلها وهنعمل شغل أكتر كمان. طيب نروح كده للرسائل بسرعة تاني وبدون ترتيب. عندي يونس حبيبة. يونس مزاجك حلو أنت النهاردة وكاتب لي 17,000 أغنية. ولي مسائل أنا مسرور وسعادة. معلش ما كنتش في حلقة مبارح كنت مشغول كتير. كلمة النهاردة حلوة بس صعبة شوية. إيوان برضو. روبي أنا عمري ما استنيت حد. ماشي محدش جابها دي. مدحت صالح. وعدي جورج وصوف طبيب جراح ده شيء عظيم. محمد فؤاد وبحبه والحب الحقيقي. راغب علامة طب ليه واوصف لك ايه. وحبيبي يا ناسي. هشام عباس زمان ولسه كاتب لي اغاني تانية كتير وبيقول بصراحة اكتشفت ان هي مش صعبة لسه عندي اغاني تانية. طب يلا ابعت لي. انا عامة كل ده هجهزه انا في الفصل اللي جاي دلوقتي على طول. عندي كمان ينفع كده قلت الرسالة بتاعتي وما قلتش اسمي انا اسف جدا. ده محمد القهواجي منور الدنيا كلها صديقي العزيز. حاضر معلش حقك علي الضغط بس بتاع الرسائل. عامر منيب فيك حاجة دي يسرية وبيقولي كنت عارف ان انت هتجيب وعدت قلبي بعد فؤاد. طب كويس والله يرحمني ان انتوا بقيتوا فاهمين برضو انا هتحرك ازاي. طيب في كمان عندي كنزي بتقول وعدني وقلبي اتمناه وعندي سؤال وحلوة لأيام كل ده عمر دياب. الله يحرمني منك يوم ما تقابلنا وعدتك هدد من اول مرة ألومك ليه. ما بقول لكم ايه ما تخلوهاش تزقزق في دماغي عشان انتوا عارفين لو زقزقت هنروح فين او لو طقطقت هنروح فين. طبعا انتوا فاهمين انا بفكر في ايه دلوقتي بس لا ما هو مش معقول يعني هنعمل كده كل اسبوع. لا كبالي كمان من الملاك البريء وما يتحكيش عليها. طب وبعدين ما هو اصلا مش يعني مش كل اسبوع هنعمل كده. انا ببسط بس يعني. طيب ما شوف مساء الخير على الجميع. اغنيه ما وعدتك بنجوم الليل وائل كفوري ده حازم. والله العظيم يا حازم صدق بالله قول لا اله الا الله انت فيك شيء لله يا ابني. فيك شيء لله لان هي دي الاغنيه اللي جايه على طول على طول اهو من قبل ما تطلبها انا كنت مجهزها. يا وعدي على الايام للخال احمد منيب وغناها كمان حميد الشاعري. حاضر انا الاثنين انا هحاول اشوف لو موجوده بصوت احمد منيب الفنان الكبير طبعا وبصوت حميد وهعملهم لكم ميكس. يعني ايه رايكم نبقى برضو دقنا حته كده وحته كده جراش حاجه. اميره زايد يا سلام على ساعتين جامدين واختيار رائع وموفق للاغاني. شكرا على ذوقك وحلقه امبارح كانت جميله دايما بتتفوق على نفسك وشويه كلام حلو ربنا يخليك. مشكور جدا جدا جدا يا اميره. كمان مروه مكارم منوره الدنيا كلها مساء الفل عليك منوره الدنيا. عندي كمان نورهان عبدين مساء الفل والسعاده عليك. عندي كمان حنان محمد احلى مساء عليك يا حسن دايما منور الاذاعه وقبال التلفزيون يا رب اللهم امين. عايزه اغنيه محمد منير خايف اوعدك مفيش. الله يفتح عليك يا بنتي الله يفتح عليك دي خطيرة الأغنية دي. ووعد مني تامر عاشور. وفي أغنية للمطرب أحمد كامل برضو اسمها وعد يا رب ما تنساش تقول اسمي هو حنان محمد كمان مرة. يلا بينا نروح دلوقتي نسمع أغنية نروح بعد كده للنشرة. بعد النشرة هتطلقوا حتة مزيكا حلوة قوي وبعد كده هنرجع تاني نكمل الفلاشة بتاعتنا وبتدور فيها على كلمة وعد. بعتولي على صفحة الراديو 90 90 وبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9094. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض عددا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأكد رئيس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة على القانون في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات. وشدد رئيس الوزراء على أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به المركز في دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها بما يتوافق مع خطط التنمية وأولويات الدولة ويسهم في تحقيق أفضل استغلال ممكن للأراضي المتاحة وتوجيهها إلى الاستخدامات والأنشطة الأكثر ملائمة من الناحيتين الاقتصادية والتنموية. هذا ووجه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة حسم الاستخدامات المستهدفة وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدا اقتصاديا وتنمويا. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، مجددا الإشارة إلى ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام كبير والحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تنفيذ مخططات تنمية متكاملة سعيا لتعظيم الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تزخر بها هذه المنطقة الواعدة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي استقبل ذو القرنين عبد الرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة، وتم بحث سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أفاق أرحب فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة تطورات القضية الفلسطينية. وخلال اللقاء دعا الوزير عبدالعاطي الشركات السنغافورية إلى زيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. من جانبه أعرب الوزير السنغافوري عن تقدير بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ تفاهمات اتفاق شرم الشيخ واستكمال خارطة الطريق، فضلا عن الدور المحوري الذي تطلع به مصر لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات محل الاهتمام المشترك. قال ربيع إن قناة السويس مستمرة في أداء دورها كحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب وأحد دعائم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في المنطقة. ورياضيا، انتر ميلان وأودينزي يلتقيان في العاشرة إلى ربع مساء في الدوري الإيطالي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين دايما من الحد للاربع على راديو 90 90 وتحديدا من الساعه 5 لغايه الساعه 7. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين الفلاشه. يوم كده بيبقى نقعد نسمع فيه مزيكا نسمع فيه ميكسات ولكن كلها في دايره واحده. ليه دايره واحده؟ لان احنا بندور على كلمه معينه الكلمه دي ليها شويه مشتقات نقعد ندور عليها كده جوه الاغاني. مي عصام الاجتهاد والله الاجتهاد وبعتالي من بدري السنه اللي اتاخرت تقول لي ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير وسلام كتير ودعوات كتير من ماما ربنا يخليها يا رب يخليكوا. بتقول كبالي بقى ورقه وقلم وكشكول دي من الكشاكيل الجديده بتاعه الولاد بتاعه السنه الجديده صح ماشي. تقول لي معدني محمد فؤاد اوعديني رامي جمال وعدي مدحت صالح صوره ودمعه محمد محي كبالي هو بيقول ايه ماشي اوعدك محمد محي احلى وعد تامر عاشور او قد الوعد ياه تامر عاشور بيقول فيها وعد ومكتوب عليا الوعد والمكتوب احمد منيب وعدتك عمرو دياب اوعدك احمد جوهر الحب الحقيقي فؤاد وبوعدك هشام عباس وفي حبيبي غاب لهشام نور ماشي فهمت ماشي حبيبي غاب صح برافو عليك وفي تعدى حدودي هيثم شاكر ويا وعد على الايام حميد اتعودت عليك هشام نور ولا عمرك وحشتيني ايمان البحر درويش بيقول فيها ده موج البحر واخد وعد الله العظيم الدرجه النهائيه 10.5 من 10 والله حاجه استني كده ايه ولا عمرك وحشتيني ولا عمرك وحشتيني ماشي حاجات عظيمه والله ما بقول. طيب في كمان عندي الاستاذه يوستينا من اول الدنيا تقولي كل وعد وائل جسار وعد مني رامي صبري اوعديني رامي صبري في كمان عبير شميس من اول الدنيا كلها تقول ان شاء الله حلقه مميزه كالعاده وعد مني شيرين وعد رامي صبري وعد اصاله وعد عمرو دياب انت كاتبه وعد وخلاص تحطي جنبها مطربين ولا في طيب وفي اعتبر وعد هي اغنيه اسمها هدد مش عدد عدد ايه عبير ركزي وانت بتكتب ويا هناء عمرو دياب وقلبي اتمناه عمرو دياب وكرهيني فيكي تامر عاشور بيقول فيها انكر اي وعد كرهيني فيكي دي خطيره استنى كرهيني فيك هو واضح ان انتوا عامه ما شاء الله يعني رايحين عايزين سكه اغاني فيها دراما لا حاضر انا وخليني في حضنك تامر عاشور والموسيقى حلوه قوي تسلم ايدك ربنا يخليكي يا عبير. عندي كمان في معاداني محمد فؤاد دي لوجي هي اللي بعتها طبعا معاداني هتكون موجوده احمد ابو الدهب كمان منور الدنيا بيقول كان وعد نتقابل هاني شاكر احمد ابو الدهب عندي كمان ساندرا بتقول قد الوعد تامر عاشور يوم ما اتقابلنا عمرو دياب حمائي وافتكرت اللي هو بيقول فيها وافتكرت وعد كان بيني وبينه صح قصاد عيني عمرو دياب يا وعدي على الايام رامي صبري وعد مني تراكات حلوه جدا ممكن مره نعمل منها تورنيدو ما احنا بنعمل اهو احنا شغالين اهو عمالين نعمل كده طيب في كمان عندي اهداء من هند حمدي بتقول لي ينفع اعمل اهداء ليوم ما صاحبتي طبعا ينفع عيد ميلادها النهارده عايز اقول لها كل سنه وانت طيبه يا اجمل صدفه في حياتي عقبال سنين كتير كلها فرحه وسعاده وتحققي كل اللي بتتمنيه وبهدلها اغنيه عيد ميلادها الليله لمي مصطفى منوره الدنيا كلها هي مش عارف الاغنيه عندي ولا لا بتاعت مي مصطفى دي هشوفها حاضر بس عايز اقول ليومنا طبعا كل سنه وانت طيبه عقبال مليون سنه كمان عندي معلش في شويه حاجات متاخره فسامحوني لازم اقولها مساء الخيرات في اغنيتين هكتب فيهم كلمه وعد اوعديني رامي جمال دي مش عندنا يا ناسي وعدك عمرو دياب دي مش اغنيه رسميه ان شاء الله نختار اتنين مش موجودين الاغنيتين دول بحبهم وعايزه اسمعهم خصوصا اغنيه رامي جمال هي اغنيه رامي جمال دي بالذات يعني مستحيل تبقى موجود لاسباب كتير في عندي كمان الاستاذه هلا صلاح منوره الدنيا فينا مساء الجمال والعسل متاخره النهارده ولا يهمك المهم ان انت شرفتيني ونورتيني في المحل. طيب دلوقتي تعالوا بقى نكمل اغاني فيها كلمه وعد والساعه دي عامه فيها اغاني مود كده يعني مش هقول دراما بس في مود يعني في شويه اغاني مود الساعه دي هتبسطوا دلوقتي لغايه الساعه 7 هنروح في حته كده ان شاء الله حلوه يعني. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90 ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4 دوروا معايا على كلمه وعد النهارده الفلاشه في ساعتين جامدين

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين الفلاشة ولسه بندور على كلمة وعد. طيب معلش بقى معلش أنا آسف يعني هتستحملوني برهة من الوقت. ليه؟ لأن في رسائل كتير في أغاني كتير وفي ميكسات كتير برضه بس هتستحملوني شوية. مساء الخير يا فندم. أهم حاجة بقى دلوقتي في كل الوعود دي ينفع تسمعني توعديني هشام نور دي ميادة. حاضر يا ميادة. بتقول لي يا سلام على بهاء سلطان منور الدنيا كلها. أنت بقالك تقريبا شهرين ما سمعتيش بس ماشي. مساء الفل عليكم يا رب تكونوا بخير. ثناء منصور من إسماعيلية بتقول بمسي على أختي غادة أم كريم أختي حبيبتي اللي بفضفض معاها وبتحس بيا ربنا يخليها ليا ويسعدها وابنها احمد الصغير ربنا ينجحه في المدرسه وعايزه اغنيه اوعدك دايما. ايوه ايه بتاعت مين اوعدك؟ ماشي. الاغنيه اللي اختارتها هتعمل احلى مود اللي اخترتها هتعمل احلى مود وروقان منور الدنيا كلها يا استاذه سناء والله. طيب في كمان قريت ولا لا رسالتي اصل رحت اصلي. طيب دي غاده منصور لا كنت لسه ما قريتهاش. تقولي احمد ابني بيمسي عليك ويا ريت تمسيلي على اختي سناء. يا سناء دي اللي لسه بعتلي من شويه. طيب ماشي ربنا يخليكم لبعض يا رب ربنا يخليكم لبعض. هاجر سعيد مساء القمر عامل ايه يا رب تكون بخير. معلش بسمعك من بدايه الحلقه الفلاشه خطيره بس للاسف النت فصل. الحب الحقيقي كانت خطيره. ربنا يخليك يا رب تسلمي. مدام سمر الفيل مساء الفل حلقه روعه واغاني روعه وعايزين اغنيه مدحت صالح. ايه لساها قصيره اليد ولكني قد الوعد. استني انا هفتكر لك اسمها. تقولي بتهيالي اغنيه اسمها قد الوعد يا ريت تلاقيها هي قديمه شويه. افتكرتيها ازاي دي يا مدام سمر؟ دي خطيره. افتكرتها وافتكرت الالبوم افتكرت الكفر بتاع الالبوم. احب انا اللي يجي يرمي لي كلمه ويمشي. اسعى انت بقى في الدنيا وشوف هتعمل ايه. طيب في كمان عندي جيمي بيقول وعدوني حمزه نمر منور الدنيا كلها. جيمي عندي كمان خلود بتقول وعد عليا حبيبي عاش لك كل سنين العمر جايه من اغنيه بنده عليك لعامر منيب. وعدت قلبي الفارس هاني شاكر وعد مني محمد فؤاد موعدني وطل انتظار. اوعدك سعاد محمد بني بحر درويش ولا عمرك وحشتيني وشيرين بطمنك مقطع وعدتك في وقت الجد هلاقي. حلوه بطمنك دي استنى بطمن ده انا في ميكس هجيبه لكم كمان شويه. عايز كوبايه شاي وبقسماط مش قادر اقول لكم. ليله حته لوحده. وبتقول الله على طير بينا قلبي لمحمد فوزي. طيب كمان عندي انا معجبه بالبرنامج بتاعك قوي شغال اغنيه على ذوقك وبهديها لام يوسف ومحمد الزعيم. انا بسمعك جدا ومعجبه قوي بالاغاني والكلام بتاعك وما تنسانيش بقى دي فروحه من اسكندريه منور الدنيا كلها فالروحة والله. مساء الهنا. عندي كمان مي صباحي بتقول حسام يا صديقي موعداني وطل انتظار ووعدني انك حاضر كله جاي والله والله كله جاي. في كمان احمد البرنس احمد منيب يا وعدي على ايامنا محمد عادل وبيقول يا ريت تعمل الميكس ما بين حميد واحمد منيب. حاضر انا قايل اتنين برضه كل اللي انتوا عايزينه حاضر والله حاضر. السلام عليكم استاذ حسام منور الدنيا مسيلي على عم رضا ترزي ومسيلي على يا احمد علي ويحيى ناصر وعم عبده وطالب اغنيه بس هي مش هينفع تبقى موجوده معانا النهارده. اشمعنى الاغنيه دي اللي طالبها يعني؟ طيب يلا الاغنيه اللي بتطلب من اول ثانيه في الحلقه النهارده. اول ما قلنا النهارده عندنا كلمه وعد كله على طول راح تقريبا كاتب الاغنيه دي. خطيره خطيره من كلاسيكيات والله من كلاسيكيات لمحمد فؤاد وفي العموم يعني اغنيه خطيره والواحد مجرد ما بيسمعها بيفتكر الفيديو كليب على طول. حاجه غير طبيعيه ابداع محمد فؤاد. يلا بينا ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90 ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-490-904. النهارده بندور على كلمه وعد وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني عشان النهارده عندنا الفلاشه في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10

سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: راديو 90 هواها مصري.
1: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عل هدفها الحياة.
1: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
3: ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه بنكمل الفلاشه بتاعتنا النهارده اللي بندور فيها على كلمه وعد. طيب الاغاني طبعا كتير داخلين دلوقتي على ميكس منعطف تاريخ يا ساده، والله منعطف تاريخ. تبسطوا اول ميكس اللي جاي ده. في عندي الدنيا حلوه نانسي عجرم بتقول على الحب متوعدين، دي ساندرا، وبتقول اصاله كمان اغنيتها هيقول لك انت الاولى. ماشي. كمان عندي ابراهيم بيقول ثانية واحدة كده، أنا معاك دايما بس يوم الجمعة بس عشان طول الأسبوع بكون في الشغل مش بعرف أسمعك، النهاردة أجازة فطبعا قاعد معاك للآخر. وقاعد بقى إيه ده إبراهيم اللي بعت، أو إبراهيم صبرة، قاعد قدام البحر وبعت لي صورة البحر والموج والشط والرمل وحاجة آخر رومانسية مفيش بعد كده. طيب في كمان مساء الخيرات حسام، حضرتك محمد فتحي أول مرة أبعت على راديو 90 حابب أمسي على المدام، على مدام شيرين حبيبة قلبي، وأقول لها تخف شوية عليا، وكمان أولادنا نوراي ومحمد ويحيى ومصطفى وما تنسانيش. لا بس أنا عجبني الصيغة والله، أصل الصيغة أصل خد بالك ساعات الواحد ممكن يوصل المعنى بس الصيغة غلط، فاهم؟ أنت رحت قايل إيه؟ عايز أمسي على مدام شيرين حبيبة قلبي وقول لها تخف عليا شوية، فأنت بدأت بإيه؟ أول الجملة إيه؟ حبيبة قلبي، فتخفر لك أي حاجة جاية بعد كده. بس يعني معلش يعني ممكن تكون دخلت الدراسة، أنا مش عارف طبعا إيه المشكلة، بس ممكن تكون دخلت الدراسة عندها شوية لخبطة في المواعيد ولما بيسمعوش الكلام لسه مش متعودين يناموا بدري، يعني ممكن تكون برضو الست مضغوط يعني. ما يعني طبعا احنا بنتمنى انها تخف عليك، خصوصا ان هي حبيبة قلبك زي ما بتقول على حد قولك يعني. واخد بال حضرتك زبطت لك انا الدنيا كده ولا باظت اكتر ولا عملت ايه؟ أماني سعيد، حلقة جميلة كلنا بنحبك يا مزانة جميلة، ربنا يخليكي، وعايزة أغنية وعديني رامي جمال ويا ناسي وعدك الهضبة. للأسف الشديد يا يا يا يا أماني إن الأغنيتين دول مش موجودين. طيب عندي بقى اللي اتأخرت عليهم جامد وأنا آسف، عائلة يوسف، هذه العائلة الجليلة تقول لي أحلى برنامج، أحلى ساعتين جامدين، وحلقة امبارح كانت روعة والموضوع حلو، النهاردة الفلاشة ربنا يساعدك ويكرمك ويبعد عنك كل وحش. كل وعد وائل جسار وعدتك عمرو دياب هي بعتها من الساعة 5:15 الحقيقة. والله يا حس أنا ما أعرفش الأغنية بتاعت وعد يا وعد دي إن هي أغنية، أنا فاكرها بتاعت إعلان، ما هي يعني كانت الاثنين، هي كانت الاثنين يعني. وبتقولي حلوة أغنية عمرو دياب ويعني معلقة على كل الأغاني الحقيقة، وبتقول مش قادر أقول لك روعة محمد فؤاد وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق مش لاقية كلام. منى يوسف ربنا يكرمك يا رب، تسلميلي. طيب في كمان ممكن أوعدني عمرو دياب، هو ممكن سؤال ليه مش من الحد للخميس؟ ده مين اللي باعت، ده مين اللي باعت دي؟ نهى حمدي. إن شاء الله إن شاء الله إنه إن شاء الله بإذن الله يعني، إن شاء الله أوعدك أوعدك عشان تليق على موضوع النهار. شغل لي أغنية يا وعد على الأيام وبهديها لأم يوسف وأم إيمان والنبي، دي رقم آخره 53، دي الأستاذة مش عارف يعني مش كاتبة، دي فروحة منورة الدنيا كلها. معلش يا جماعة هو في منكم بيبقى يعني بعت لي رسالة مثلا من يومين من ثلاثة بتاع، ممكن أبقى نكتب الأسامي تاني يعني أسهل بدل ما أقعد أدور وأروح وأجي وبتاع، يعني أسهل لي. في كمان وعد الأصالة محمد ثابت من الفيوم، أحلى مسا عليكم منور الدنيا كلها، كله بيوعد وبس، الله ينور عليك. احس النهارده عيد ميلاد وائل كفوري، ده يوسف مجدي، كل سنه هو طيب عقبال مليون سنه. انا جبت له كمان اغنيه النهارده. السلام عليكم، ممكن ابعت رساله لاولادي وجوزي محمود عطيه واولادي يزيد واحمد ويامن ان هم حياتي ودنيتي كلها، ربنا يخليهم ليا يا رب وانا بحبهم قوي. ده رقم اخره 23، منور الدنيا كلها وربنا يخليكم لبعض. عندي كمان ام رحيم من اسماعيليه تقول مساء الورد، ابو رحيم جوزي وعدني ووفى، بقول له انت قلبي من اسماعيليه، ام رحيم من اسماعيليه. طب كويس اهو كويس، ويعني انا اعتبر عامل الحلقه دي لايقه على الموضوع النهارده، الراجل وعد واوفى يعني مفيش بعد كده. دخله حلوه بقى وثلاث اغاني دلوقتي هيودونا في مود تاني خالص، ولسه اللي بعدهم كمان. بس هل هنعمل حاجه لعمرو دياب ولا لا؟ دي مش عارف هنلحق ولا لا، لان فاضل 18 دقيقه وانا لسه عندي حوالي 18500 اغنيه، فهنعمل ايه؟ مش متاكد قوي. يلا بينا، ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-400-9094. النهارده بندور على كلمه وعد، وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني، وكل ده بنسمعه ميكسات في الفلاشه وساعتين جامدين على الراديو 90 90.

طيب خلونا مقتنعين ان اكيد يعني الساعتين مش هيكفوا كل الاغاني اللي فيها كلمه وعد، هنعمل جزء تاني ولا لا؟ لا تعالوا نعمل الاسبوع اللي جاي فكره جديده، خصوصا ان احنا النهارده جبنا اغاني كتير حلو. هو صحيح في كام اغنيه كانوا طالعين من عيني انا ما لحقتش اجيبهم، بس هنعمل ايه هنعمل ايه. عندي شيماء بتقول الساعتين النهارده معديين الجمدان بشويتين ثلاثه وبجد حلو قوي قوي، وطبعا قعدت افكر في الاغاني لقيت يعني كل اللي انت عملته معدي كل التوقعات وانت بقيت حافظنا. ربنا يخليك يا شيماء، بشكرك جدا جدا جدا. وفاء كمان تسلمي على ذوقك وعلى كلامك الحلو. مي عصام كمان، ساسا شميس، ايمي احمد، بشكرك جدا جدا على الفكره الحلوه. اشكروا اختكم ايمي احمد عشان هي النهارده اللي كانت بعت لي فكره كلمه وعد. منى يوسف تسلمي لي على ذوقك. كمان نهى تسلمي لي، الف الف شكر ليكي. في كمان رقم اخره 65 اللي هو مين مش لاحق اشوف الاسم دلوقتي، بس اللي هو اخره دي فيروز. عبير شميس كمان بشكرك. مروه عبد الحليم فرغالي تسلمي لي على ذوقك. عندي كمان وائل عبد الغني بيقول الله على مزاجك، ربنا يخليك يا رب. يوسف مجدي كمان تسلم، ربنا يخليك. ميادة مختار، شكرا شكرا شكرا جزيلا. كنزي، محمد فتحي، عادل محمد، صحر سالم، معلش انا في رسائل كتير ما لحقتش ان انا اقولها. ولاء كمان الف الف شكر ليكي. وساسا شميس، وفي كمان عندي حنان محمد ويسري عمران، كل الناس والله. وانا عارف ان لسه في اسامي ما لحقتش اقولها، بس خلاص يعني لازم دلوقتي ان انا اختم الحلقه بسرعه. النهارده لعبنا اغاني كتير، النهارده كنا بندور على كلمه وعد وكل مشتقات كلمه وعد جوه الاغاني. الاسبوع اللي جاي طبعا في حلقه الفلاشه اكيد هيكون معانا كلمه جديده ومشتقات جديده واغاني جديده. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، انا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من ساعتين جامدين، وجهزوا بقى بكره عندنا ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا ووكمان. تعرفين حلقه يوم الثلاث حصه الالعاب بيبقى عندنا الدنيا زحمه جامد، فبكره ان شاء الله اوعدكم هنعمل اكتر من ميني تورنيدو حلو، وهيبقى في ميني تورنيدو الفضل عشان الناس اللي زعلانه من يوم الجمعه. اليوم يعني يوم بكره ان شاء الله هنعمل ميني تورنيدو محترم جدا لفضل شاكر. المهم نتقابل بكرة إن شاء الله على خير. كنت معاكم حسام عصام، إن شاء الله بعد دقايق هيكون موجود معاكم زملائي الأعزاء رامي الحلواني وسالي سعيد، وحلقة جديدة من رايح ولا جاي، وأكيد هتكون حلقة قوية لازم طبعا تسمعوها. ونختم بقى بعمرو دياب، يعني كان نفسي الحقيقة إن أنا أجيب له يعني ميني تورنيدو ولكن مش هنلحق، فعلى الأقل نختم بأغنية لعمرو دياب، والأغنية دي من أجمل أغاني عمرو دياب، وعدتك إني أبقى لك. بشكركم جدا جدا، كنت معاكم حسام عصام، بكره حلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي دارت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات. وخلال متابعته لملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يطلع به المركز في دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، موجها بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدا اقتصاديا وتنموية. نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق القادرون باختلاف اجتماع مجلس إدارة الصندوق، واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه اللامحدود لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن رسالة عمل الصندوق هي قيادة الجهود الوطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتوفير فرص متكافئة وتعزيز إمكانية الوصول ودعم المشاركة في شتى مناحي الحياة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة، تناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة تطورات القضية الفلسطينية. وخلال اللقاء دعا الوزير عبد العاطي شركات سنغافورة لزيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع النائب الثاني رئيس مجلس نواب تايلاندا أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات محل الاهتمام المشترك. وقال ربيع أن قناة السويس مستمرة في أداء دورها كحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب وأحد دعائم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الرهينة في المنطقة. رياضيا، لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت تعيين الحكم الدولي محمد الغازي لإدارة مباراة الأهلي وبقير للأسمدة غدا في الجولة الخامسة بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90. مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة.
1: يا مساء الفل والخير والسعادة والجمال على أحلى سميعة في الدنيا، سميعة الراديو 90-90. مساءكم فل وياسمين ومزيكا والذكريات كمان اللي بتيجي على فجأة. عارف لو يقولك ايه فجأة؟ انت بتسمع رايح ولا جاي كل حد واتنين من 7-9 مع سالي سعيد ورامي الحلواني. سالي اجازة النهاردة، تكون معانا ان شاء الله بإذن الله الاسبوع اللي جاي. حالة النهاردة ودردشتنا خلال الساعتين اللي جايين دول ليهم طعم تاني خالص. اقولك ليه؟ عارف الحالة دي، الحالة اللي هي بتقال عليها ايه، لما تلاقي نفسك فجأة مفيش على لسانك غير سطر واحد من اغنية معينة، تشغلها في العربية، تكررها وانت بتعمل قهوتك مثلا، تفتح يوتيوب وتسرش عليها بالليل قبل ما تنام، وحتى وانت ساكت هي شغالة برضو في دماغك، تحس ان في لوب كده شغال، ايه عمالت تخلص وتتعاد مش راضية تقف. السؤال البسيط هنا بيبان عادي جدا بس وراه بلاوي ونفسيات، هو اللي هو ايه وليه؟ ايه الاغنية اللي معلقة معاك اليومين دول؟ وليه الأغنية دي بالذات اللي مسكت فيها وسبت كل الأغاني اللي موجودة في الليست؟ جهزوا أذواقكم واستعدوا لحلقة كلها مزيكا، كلام قليل، مزيكا أكتر خلال الساعتين اللي جايين وانت بتسمع رايح ولا جاي على هوا الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت بناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك رامي الحلواني. وخليني أسألك كده، عارف الظاهرة دي، الظاهرة اللي هي تبدأ يومك عادي جدا وفجأة تكتشف انك بقالك 3 ايام ما بتمشيش في الشارع ولا بتسوق الا وانت بتسمع نفس التراك او نفس الاغنية، تعيد وتزيد فيه وكأن مفيش اغاني نزلت في كوكب الارض غيره. موضوع الريبيت، موضوع الريبيت ده مش مجرد صدفة ولا اعجاب عادي بلحن، لا ده بيبقى كأنه بالظبط اقدر اقول عليه ايه، مغناطيس كده بين ودنك وبين مقطع معين، كل ما يخلص تلاقي ايدك بتروح تدوس عليه على طول، ريبيت اعادة من غير ما تحس. خد بالك ان الاغنية اللي بتكررها كتير مش مجرد مزيكا عجبتك، ممكن تبقى الحالة الوحيدة اللي عارفة تعبر عنك في الوقت الحالي. ونصيحة تانية اقولها لك كده قبل ما نطلع نسمع الاغنية اللي جاية، لما تلاقي نفسك ماسك في اغنية على الريبيت تخلص وترجع تاني وتعيد، اسأل نفسك الاغنية دي بتقول ايه، انا مش عارف اقوله. نطلع نسمع الاغنية اللي جاية ونرجع تاني في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصر. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
1: سيراميكا كليوباترا يواجه البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الممتاز. سموحة يحقق أول انتصار له بالدوري على حساب طلائع الجيش بهدف نظيف. الدولي محمد الغازي حكم لإدارة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة غدا في الجولة 5 بالدوري الممتاز. ليدز يونايتد يستضيف نيوكاسل في 10 مساء بالدوري الإنجليزي. ريال بيتيس يحل ضيفا على فياريال في 10 مساء بالدوري الإسباني. تورينو يلعب حاليا مع روما ضمن منافسات الدوري الإيطالي. وأخيرا منتخب مصر لكرة اليد على الكراسي المتحركة يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة ببطولة العالم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، رايح ولا جاي. لما تسأل حد كده انت بتسمع ايه اليومين دول، هيجاوبك في ثانية بسمع كذا. بس لو غطست شوية وسألته طب ليه الأغنية دي بالذات، هنا بقى هتلاقي شوية سكوت حلوين، هتلاقي عينيه سرحت أو سكت لثواني كده وبيحاول يطلب الحقيقة. الله، ما بتردش ليه؟ ليه الأغنية دي؟ ليه دي هي اللي فيها الوجع، أو أقدر أقول برضو خليني عندي طاقة إيجابية، الفرحة أو النوستالجيا أو حتى الاحتياج اللي جوانا ومش عارفين نطلعه للناس. الإجابة عن السؤال إيه بتوصف ذوقك في اللحظة دي، بس الإجابة عن سؤال ليه بتكشف روحك ونفسيتك في اللحظة دي. ما تتكسفش أبدا من الأغنية اللي بتسمعها، افهم السبب، لأن ليه هي مفتاح راحتك النفسية.

0: راديو 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون، النسخة السادسة.
1: كم مرة حسيت ان جواك كراكيب ومشاعرك متلخبطة ومش عارف تشرح للي حواليك انا مالي، انا فيا ايه؟ فجأة تلاقي نفسك متضايق مش عارف ليه، او فرحان وفيك طاقة ايجابية وسعادة مش عارف مصدرها ايه، وبرضه مش عارف توديها فين. في اللحظة دي بتيجي الاغنية المعلقة في دماغك، بتدخل زي المترجم الفوري كده تقول الكلام اللي نفسك تقوله بالحرف، بتدخل كده تغير المود، تحس بالنغمة والطبقة اللي انت عاجز انك تنطقها. فجأة بتلاقي نفسك بتقول ايوه هو ده اللي انا حاسس بيه بالظبط. ومن هنا بنقول ان المزيكا هي اللغة الوحيدة اللي بتعرف تترجم، وبتعرف تترجم الصمت وتترجم المشاعر اللي ملهاش اسماء. دايما كده ركز مع نفسك واستخدم اغنيتك اللي معلقة معاك عشان تفهم نفسك. المزيكا دايما اشطر مننا كتير جدا جدا جدا، وكأنها مراية بتعكس حالتك.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني ولسه بندردش عن الأغاني اللي معلقة معانا، وإيه الأغنية اللي معلقة معاك؟ ابعتلنا على 010-400-9904 رقم الواتساب، أو على صفحتنا على فيسبوك / الراديو 90 90. ساعات الأغنية اللي بتعلق معاك اليومين دول ممكن أغنية ما تكونش جديدة أصلا، تكون أغنية نازلة من 15-20 سنة، أو أغنية كلاسيك جدا، مش عايز أقول من التسعينات أو التمانينات، بس مش مشكلة. المهم فجأة تلاقي نفسك استحضرتها من العدم ومسكت فيها. ليه؟ أقول لك بقى. العقل الباطن لما بيحس بالضغط أو الغربة في الحاضر بيهرب على طول للأغنية اللي بترجعه الأيام كان بيحس فيها بالأمان، نقدر نقول كمان عليها أيام الشقاوة أو أيام المدرسة واللمة. تعلقنا بالأغنية القديمة مش مجرد أن ذوقنا قديم، لأ، لو ركزت كده هتلاقي أنه هو حنين لأيام كانت روحنا فيها أخف وأروق بكتير. لما تزن كده على أغنية قديمة اعرف على طول أن عقلك بيحاول يديك هدنة من ضغط الواقع اللي أنت بتعيشه. نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا رايح ولا جاي على هو الراديو 90 90، ومتفقين كلام أقل مزيكا أكتر.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل غدا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يقبل جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تهدف لإنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات. وخلال متابعته لملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يطلع به المركز في دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، موجها بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدا اقتصاديا وتنمويا. نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف، ترأست اجتماع مجلس إدارة الصندوق، واستهلت وزيرة التضامن الاجتماع بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه اللامحدود لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن رسالة ومهمة عمل الصندوق هي قيادة الجهود الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتوفير فرص متكافئة وتعزيز إمكانية الوصول ودعم المشاركة في شتى مناحي الحياة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل ذو القرنين عبد الرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة. تناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة تطورات القضية الفلسطينية. وخلال اللقاء دعا الوزير عبد العاطي شركات سنغافورة إلى زيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت واشنطن ستختار الانخراط في مفاوضات معها، ومؤكدا انفتاح بلاده على هذا الخيار. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس نواب تايلاندا أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات محل الاهتمام المشترك. وقال ربيع أن قناة السويس مستمرة في أداء دورها كحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب وأحد دعائم الاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في المنطقة. رياضيا، سيراميكا كليوباترا يواجه البنك الأهلي حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني وانت بتسمع رامي الحلواني في رايح ولا جاي. في نوعية كده من الأغاني بنعلق معاها عشان نعمل بيها أقدر أقول عليه إيه، عزل صوتي، عزل صوتي عن العالم. تبقى قاعد في المواصلات أو في زحمة الشغل أو وسط ناس رغاية، هوب فتحت السماعات تشغل الأغنية دي بالتحديد، فجأة بتتحول الأغنية هنا أقدر أقول عليها برضو تاني إيه، فقاعة أمان، كأنك بنيت سور بينك وبين الدوشة وقعدت جوه الأغنية دي بتستريح من زن الدنيا. ودايما في الحتة دي يقولوا لك إيه، إن الأغنية المعلقة ساعات بتكون السور اللي بنحمي بيه طاقتنا من الاستنزاف وسط دوشة الحفلة. خلي دايما كده عندك أغنية نقدر نقول عليها تاني، أنا مالي عمال أعيد وأزيد ليه في نفس الجملة، أغنية ملجأ. دايما يبقى عندك الأغنية دي تنعزل فيها لما الدنيا تزيد في الدوشة. والتنظير، وما أكثر التنظير. نطلع فاصل ونرجع مرة تانية.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني ولسه معاك رامي الحلواني، وفي رايح ولا جاي على راديو 90 90. بندردش النهاردة في الأغاني اللي معلقة معانا، وكل واحد ليه أغنية معلقة معاه بتعكس حالته النفسية اللي من خلالها لما بيسمعها بيحس ان هو ممكن يكون بيعبر عن نفسه. في ظاهرة كده اسمها دودة الأذن أو الإير وورم، لو مظبوط يعني المصطلح كما هو مكتوب في الكتب العلمية. ده يقولك ايه؟ لما تكون الأغنية كلها عادية بس في كوبليه واحد بس أو دخلت كمانجا أو جملة تقيلة قوي هي اللي ماسكة في ودانك، يعني انت ايه ماسك فيها بشكل كبير جدا، تفضل تعيد وتزيد في العشر ثواني دول بالذات. الكوبليه ده بالذات بيبقى عامل زي الإبرة اللي لمست جرح أو فتحت ذكرى مخفية جوه عقلك، نقدر برضو نشبهها كده. التركيز هنا على المقطع بعينه في الأغنية دي معناه إن المقطع ده بيجاوب على سؤال شاغل بالك. من الآخر ركز في الكوبليه اللي بتردده كتير، هتلاقي فيه إجابة أو مواساة أنت أكيد محتاجها. وخد بالك برضو إن مش دايما الأغنية المعلقة بتكون نكد أو شجن، ساعات كتير تلاقيك ماسك في أغنية فيها رقص وبهجة وفرحة وسعادة وحكيم بقى والمود الحلو ده، أو حتى كلام عن النجاح والقوة ويا مصر بتعمليها إزاي، وتلاقي الأغنية شغالة معاك 24 ساعة. دي بتبقى علامة إنك في مرحلة استرداد الشغف، مرحلة بتقول فيها لنفسك أنا مكمل، أنا أقوى من الظروف. الأغنية هنا بتشتغل أقدر أقول كشاحن تربو لكل معنوياتك. الأغاني دايما المبهجة كده المعلقة هي نقدر نقول عليها برضو، أنا عمال أعيد وأزيد ليه، عارف اللي هي فيه بقى ليها لازمة النهاردة في الحلقة، حاجة غريبة جدا اللي هو إيه ده اللي إحنا بنقوله ده. المهم الأغاني المبهجة المعلقة معانا دايما نقدر نقول عليها إن هي الوقود اللي بنشحن بيه إرادتنا لما نكون داخلين على تحدي جديد. افرح دايما بأغنيتك المبهجة واستغل الطاقة اللي بتديها لك عشان تنجز وتتحرك للنجاح.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90، حمادة هلال يا نسينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90-90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 24، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة، ليلا 25 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 48% ليلا 60%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32 ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 42 ليلا 29، الغردقة نهارا 37 ليلا 28، بورسعيد نهارا 31 ليلا 26، وأسوان نهارا 48 ليلا 31.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90-90 FM.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت نورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
4: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة.
1: رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لسه معاك رامي الحلواني وسالي سعيد. سالي أجازة هتكون موجودة معانا بإذن الله الأسبوع اللي جاي، ولسه بندردش عن الأغاني اللي معلقة معانا وتأثيرها الغير مباشر على مود يومنا والمباشر على عقلنا الباطن. عارف كده لما تسأل حد ليه الأغنية دي معلقة معاك ويقولك بصوت واطي؟ عشان بتفكرني بحد. الأغاني هي أكبر آلة زمن أقدر أقول عليها. الأغاني بمثابة آلة زمن. الأغنية المعلقة ممكن تكون مش عشان كلماتها بس، ممكن تكون إنها مرتبطة بشخص، مرتبطة بصوت، بضحكة أو بمكالمة سهرته فيها للصبح. الأغنية دي ممكن تكون كانت على طول شغالة في خلفية احتفالية، ذكرى حلوة، عيد ميلاد، في العربية وانت رايح مشوار كان نفسك فيه، شغل تتقدم، كلام من ده. فتقوم تكرر الأغنية عشان تستحضر وجود الشخص ده معاك أو إحساسك اللي كان في اللحظة دي ساعتها. احنا بنحب الأغاني بساعات مش لجمالها لكن للناس اللي سكنوا جوه ألحانها. قدر قوي الذكريات اللي بتجيبها المزيكا، بس ما تخليش الأغنية برضو في نفس الوقت تسجنك في ماضي ممكن يكون مش راجع. نطلع فاصل ونرجع مرة تانية في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90، وكلامنا النهاردة عن الأغنية وتأثيرها.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة.
1: لسه بتسمع رايح ولا جاي والأغاني وذكرياتنا معاها، وإيه الأغنية اللي لسه معلقة معاك لحد النهاردة أو عايش فيها اليومين دول؟ تعال أسألك كده وأقولك، لاحظت قبل كده أن ذوقك في الأغاني اللي دماغك متعلقة بيها بيتغير كل كام شهر؟ يعني مثلا أسبوعين ماسك في راب ومهرجانات، وفجأة تلاقي قلبك راح لست أم كلثوم أو السيدة فيروز، وبعدها على طول قلبت على طول رحت للمزيكا الهادية، مش عايز كلام. التغيير ده مش تشتت، نقدر نقول عليه انعكاس لتغير فصولك النفسية. طاقتنا بتتنقل ما بين الهيبرة والهدوء للعمق. تغيير الأغاني المعلقة في أذهاننا أو في عقولنا مع الوقت دليل على أننا بني آدمين بتتطور وبتتغير ومش واقفين في مكاننا. خلينا دايما كده، ايه الناس اللي فجأة تسمع النهاردة كوكب الشرق أم كلثوم، وبكرة يلاقوهم بيسمعوا أغنية كده مهيبرة ومش عننا وفيها تكنو وحركات، يتوتروا ويلاقوا جدا هو أنا مالي دماغي ليه رايحة للنوعية دي، أنا كنت بكرهها جدا أو ما كنتش بحب أسمعها. احترم دايما كده تغير ذوقك الموسيقي لأنه مؤشر دقيق جدا لنموك وتغير احتياجاتك النفسية. أصعب إحساس ممكن يمر بيه بني آدم هو أنه يحس أنه لوحده في وجعه. ده محور تاني خالص وجزئية تانية ليها علاقة برضو بموضوعنا. لما بتسمع أغنية بتقول نفس اللي أنت حاسس بيه بالظبط، بيحصل نوع من الارتياح العجيب، بتستوعب أن المطرب ده أو الراجل اللي كتب، طبعا المؤلف يعني اللي كتب والأغنية والمطرب اللي غناها، بتحس ان هو مر بنفس تجربتك وان في ملايين غيرك بيسمعوا نفس الاغنية وحاسين بنظرية الحمد لله. الحمد لله انا مش مجنون ولا لوحدي في المشاعر دي. الاغنية المعلقة في دماغك بتديك ونس، بتفكرك ان وجعك او تجربتك الانسانية مشاركك فيها ناس تانية كتير جدا جدا جدا. خلينا دايما كده نستمد الونس من الأغاني، ونفتكر دايما برضو ان المشاعر طبيعية جدا وما فيهاش اي كسوف. نطلع فاصل ونرجع مرة تانية في رايح ولا جاي على هو الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروة ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت إيجيبت

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رجعنا تاني في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لسه معاك رامي الحلواني، ومش لسه كتير، خلاص احنا بنختم. خلينا بس نقول كده ان احنا دردشنا النهاردة عن فكرة ايه وليه الاغنية دي معلقة معانا، وكل واحد واغنيته، كل واحد وتجربته. لو جمعنا كل الاغاني اللي علقت معانا على مدار حياتنا وحطيناها كده في قائمة واحدة او في بلاي ليست واحدة، هنكتشف ان دي مش مجرد اغاني، دي السيرة الذاتية لحياتنا. كل اغنية بتعلم مرحلة، بتعلم شخص، بتعلم كسر قلب، او بتعلم نجاح وفرحة، على حسب. الاغاني دايما اللي معلقة في دماغنا هي الارشيف الصوتي لرحلتنا في الحياة، ومن غيرها كان زمان ايامنا هتكون ايه؟ ابهت وملهاش طعم. خلصت حلقتنا النهاردة في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. كانت حلقة مزيكا وكلام عن المزيكا وارتباطنا المباشر والغير مباشر بيها في حياتنا. شوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. دايما معك سالي سعيد ورامي الحلواني. باي باي.

قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعاب، وقري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت ألو وك عم تسمعني،

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح غد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تهدف لإنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات. وخلال متابعته لملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يطلع به المركز في دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، موجها بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة التخطيط واستخدام الأراضي وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدا اقتصاديا وتنمويا. نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق القادرون باختلاف، ترأست اجتماع مجلس إدارة الصندوق. واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه اللامحدود لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن رسالة ومهمة عمل الصندوق هي قيادة الجهود الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتوفير فرص متكافئة وتعزيز إمكانية الوصول ودعم المشاركة في شتى مناحي الحياة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل ذو القرنين عبد الرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة. تناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة تطورات القضية الفلسطينية. وخلال اللقاء دعا الوزير عبد العاطي شركات سنغافورة إلى زيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت واشنطن ستختار الانخراط في مفاوضات معها، ومؤكدا انفتاح بلاده على هذا الخيار. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس نواب تايلاندا أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات محل الاهتمام المشترك. وقال ربيع أن قناة السويس مستمرة في أداء دورها كحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب وأحد دعائم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في المنطقة. رياضيا، ليدز يونايتد يستضيف نيوكاسل في 10:00 مساء بالدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

يا مساء الفل والجمال وحلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 99. معاكم غدير حسان زي كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل، بنتكلم طول الساعتين دول عن الفن والفنانين طبعا في فقرات مختلفة ومتنوعة على مدار الحلقة. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، وهنبدأها كالمعتاد بفقرة نجوم الترند أو الكلام على مين. ولكن ما تنسوش تبعتولي إثبات الحضور بتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090، وتقولولي بتسمعوني منين، وكمان عايزين تسمعوا أغاني لمين النهاردة. وطبعا كمان تقدروا تبعتولي على عن طريق الواتساب بتاعنا 010-490-904، برضو تقدروا تتواصلوا معايا عن طريقه. نبدأ مع بعض بأغنية بتاعت عمرو دياب اللي هي الألوان، وبعدين أرجع بقى أكمل معاكم حلقتنا ونشوف أغاني إيه اللي هتختاروها النهاردة، وعايزين تعرفوا أخبار عن مين من الفنانين.

0: من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة. الجديد
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

رجعت لكم وهبدأ معاكم أول فقراتنا، معاكم غدير حسين لحد الساعة 11 بالليل. زي ما قلت لكم هنتكلم عن الفن والفنانين. هنبدأ بالنجوم الترند أو الكلام على مين. فالترند والكلام النهاردة عن ياسمين عبد العزيز اللي قررت بشكل نهائي خوض السباق الرمضاني السنة دي، ده بعد ما كان تردد الكام يوم اللي فاتوا أخبار بتقول إن ياسمين مش هتكون موجودة في دراما رمضان السنة دي، يعني وده لرغبتها في التفرغ للسينما. ياسمين الحقيقة موجودة ومسلسلها هيكون حصريا على قنوات الشركة المتحدة في شهر رمضان اللي جاي، ومفيش دقايق قليلة من نزول الخبر الكل بدأ بقى يخمن ويتوقع مين النجم اللي هيشاركها بطولة مسلسلها الرمضان الجديد، وإن كان معظمها يمكن رايح في اتجاه أحمد السعدني وكريم فهمي. عموما الأيام اللي جاية هتكشف لنا يا ترى توقعات دي صحيحة ولا لا، وأكيد هيكون ترند معنا على الراديو 90-90. ده أول خبر معنا في نجوم الترند. هنكمل أخبارنا بس نسمع رامي صبري وارجع لكم تاني.

لسه مكملين مع بعض راديو ترندنج على راديو 99 ومعاكم غدير حسين. والترند والكلام كمان النهاردة كان عن المخرج كريم الشناوي، ده بعد ساعات من إعلانه بشكل رسمي خبر توقيعه عقد إخراج الجزء الثاني من فيلم سهر الليالي، واللي بيكتبه حاليا السيناريست تامر حبيب. وفكرة عمل جزء ثاني من سهر الليالي بقالنا أكتر من سنتين بنسمعه، لدرجة أننا بدأنا نحس أن الموضوع مجرد بروباجندا وكلام جرايد ومواقع وخلاص. ولكن المرة دي الموضوع مختلف تماما، وجود اسم كبير زي المخرج كريم الشناوي خلينا نعرف الحكاية علبت بجد، وشكلنا مقبلين على عمل مش هتقل جودته عن الجزء الأول للفيلم اللي طبعا اتعرض كان في سنة 2003 وكان من إخراج هاني خليفة. لحد اللحظة دي مفيش أي معلومات أو تسريبات خرجت بخصوص الأبطال المشاركين في الفيلم، ولكن اللي عرفناه إن هيكون منهم عدد كبير من الشباب والوجوه الجديدة. أكيد قريب هقول لكم الأسماء. نسمع بقى حماقي وارجع لكم تاني.

لسه مكملين راديو ترندنج على راديو 90 90، ومعاكم غدير حسين. ومسابقتنا سريعا اسم مسلسل بيجمع بين آسر ياسين ونيلي كريم، سجن النساء ولا بموت وش ولا سوتس بالعربي؟ جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، او على 010 490 90 4، واكتبوا اسم مطرب او مطربة بتحبوهم عشان اللي هيكسب هيكسب لهم اغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. سيبكم مع تامر حسني وارجع لكم تاني.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة أبو قير للأسمدة غدا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يواصل استعداده لمواجهة غزل المحلة بعد غد بالدوري. سيراميكا كليوباترا وجول بنك الأهلي حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. محمد صلاح نجم ليفربول السابق يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي في العقد الحالي. ليدز يونايتد يستضيف نيوكاسل في العاشرة مساء بالدوري الإنجليزي. وأخيرا أريال بيتيس يحل ضيفا على فياريال في العاشرة مساء بالدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اسمع شغال 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم تاني، بس هبدأ دلوقتي برسائلكم على 010-490-904 الواتساب. أول رسالة جت، حبيت أمسي عليكي غدير، وحشنا صوتك يا رب، بيخليكي على كلامك الحلو. دي منى تقريبا من اسكندرية، روح قلبي تسلمي على كلامك الحلو. في كمان من الرسائل اللي جت، مين؟ مساء الورد أستاذة غدير، ممكن أسمع أغنية أصالة جابوا سيرته؟ ده أبو عزة. حاضر، الأغنية اللي جاية على طول لأصالة. كمان أحمد إبراهيم بيسلم علينا وبيثبت حضور ويقول لي الغيبة الطويلة، معلش كنت واخدة أجازة بس أنا رجعت أهو، والله وحشتوني جدا. ومجاوب على مسابقتنا، ما تنسوش مسابقتنا، آسر ياسين ونيلي كريم كانوا مع بعض في مسلسل إيه؟ جاوبوا على 010-490-904 ده واتساب، أو على البوست اللي فيه المسابقة على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. تعالوا بقى نرجع نروح كده الخبر تاني من أخبارنا في نجوم الترند. الحقيقة نجوم الترند النهاردة هي غادة عبد الرازق، بعد اعتذارها بشكل رسمي عن مشاركة محمد رمضان في بطولة مسلسل رمضان الجديد، واللي شعل للأمور أكتر على السوشيال ميديا وخلى الكلام في الموضوع ده يزيد خلال الساعات اللي فاتت. كان البوست اللي نزله محمد رمضان بعد دقايق من اعتذار غادة، وقال فيه: لو ما فيش أمل الباب يفوت جمل. ده يمكن اللي خلى كتير يفسروه انه رسالة غير مباشرة منه بعد اعتذار غادة عن مشاركته في بطولة مسلسله. ده تخمين من بعض الناس. هنروح بعد كده بقى لستوريز النجوم، بس نسمع أصالة وبعدين نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة سعيد يونس لمدة 5 دقايق، وارجع اكمل معاكو باقي كلامنا عن الفن والفنانين في راديو تريندينج على راديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: أباشا أباشا، ورا كمان، ورا ورا، لم العجل كله. أيوة كسار يا باشا كساري، بس زي الفل. كل سنة وانت طيبة باشا. ده الأداء اليومي لعم أحمد السايس، وبغض النظر عن إنه الطبيعي بتاعه هو بيركنك، يعني يا تلبس في اللي قدام يا في اللي ورا يا تحك في الرصيف بسبب إرشاداته المتخصصة، بس بيلفت نظري الحقيقة في عم أحمد ده وكل عم أحمد في بر مصر المحروسة إغداق الباشوية كده على كل من يحمل كلمة مصري في بطاقة الرقم القومي. مصر فيها 90 مليون باشا باشا وأكتر كمان. شوفوا التعداد كم بقى على الساعة السكانية واعرفوا إنه ده تعداد البشوات في مصر. واللقب حاليا حضرتك ما بيفرقش بين ست وراجل، الكل كليلة بشوات دلوقتي، أو النبي زي ما بقولكوا كده كل الناس واخدين اللقب، لدرجة إن في ناس بقت تعرف نفسها بيه، في ناس بتقدم نفسها بتقولك أنا فلان الفلاني باشا. يا والله يا شيخ، إيه سر تعلق المصريين بلقب باشا ده؟ باشا يا أخوانا كلمة تركية تنطق مفخمة مش مرققة، باشا بي تقيلة، يعني تقيلة شوية، بي بي باشا معناها ولاية أو وزارة. واللقب ده كان بيطلق على الأفراد أصحاب المكانة الرفيعة حتى لو ما تقلدوش مناصب وزارية ولا ولايات. مثلا لقب الباشا كان لقب حاكم مصر في الفترة العثمانية لحد السلطان حسين، ومن بعدها أصبح لقب يمنح لكبار وعظماء الدولة يوازي في مكانته لقب اللورد الإنجليزي. منح رتبة باشا كان بيتم بإنعام من السلطان أو الملك شخصيا، ويتم إزاي بقى؟ بمرسوم ملكي خاص يصاحب رتبة الباشاوية لقب صاحب الرفعة، وكان تاني أعلى لقب مدني في مصر. تاني؟ كان في أعلى من الباشا؟ تاني؟ إزاي يعني؟ أيوة يا عم أيوة، كان في لقب صاحب المقام الرفيع، وده كان لقب رؤساء الوزارات، ومش أي رئيس وزارة، ده رئيس وزارة حاصل على نجمة محمد علي، عشان لو في حد حاسس يعني إن الباشاوية دقت عليه ولا حاجة. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

اللطيف ان مصر بقى على طول تاريخها ايام اللقب ما كان له قيمة ما عرفتش الا 368 باشا فقط لا غير. والله زي ما بقول لكم كده، هم كلهم على بعضهم كده 368 باشا، لا باشا ناقص ولا باشا زايد، واساميهم معروفة وسنة حصولهم على اللقب وكمان سبب الحصول عليه. القائمة بتضم أغلب الوزراء في الحقبة العلوية، وبتضم رجال الأعمال والصناعة وكبار المحسنين اللي كانوا بيقدموا أيادي خضراء في الخير. ما تعرفش إيه بقى اللي حصل من بعد إلغاء الألقاب في بداية الخمسينات؟ بدل ما الموضوع يتنهي ويتنسي ويتنسف، يحصل العكس تماماً، والناس تتمسك أكتر وأكتر بالألقاب عموماً وبالباشاوية خصوصا. كل العاملين في مناصب سيادية بقوا باشاوات شوية، وكل اللي معاه قرشين بقى باشاوات حبة، والأطباء والمهندسين والمحاميين بقوا باشاوات هوب، والحرفيين بقوا باشاوات بس بقى، والموضوع بقى بهوى، والكل بقى باشا باشا كده بقى. ايه القصد؟ اللقب ولا المسمى ولا اي حاجة بتتحط قبل اسمك بتفقد معناها وقيمتها لو كان اسمك شخصيا ما يستاهلهاش. هتلاقي اسمك بيلق كده بعد اللقب اللي اتحط من غير مناسبة ده، وصاحب الاسم صغر كده وتضاءل وبقى حاله عيضة. يعني الألقاب يا جماعة ما بتصنعش اصحابها، في ناس كتير اسميهم المجردة كافية جدا عشان تقوم من مكانك احتراما لصاحب الاسم مجرد ما تسمعه. وناس تانية لو حطيت قبل اسمهم عربية محملة بالألقاب برضو هيتنهم زغننين ولا يكبروش أبدا، وممكن ينحصروا في أباشا أباشا هتورى هتورى تص في العمود.

0: اسمع شغال 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: يلا نكمل أخبارنا ووصلنا لفقرة ستوريز النجوم. على فيسبوك النجمة المعتزلة الجميلة شمس البارودي نزلت صور من الشبكة بتاعتها يعني من جوازها على الفنان الراحل حسن يوسف، وعلقت على الصور وقالت: الخاتم والإسورة والعقد كلهم عبارة عن وردات ذهب وعليها وردات مرجان حر أبيض. الصور دي كانت في بيتي وقلت أوريها لكم عشان سألتوني أكتر من مرة على الشبكة اللي جابها لي حبيبي وقت جوازنا. تعيشي وتفتكري. ده بالنسبة لخبر عن أستاذة شمس البارودي. هنروح بقى لريهام عبد الغفور. بعتت رسالة لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور وكتبت: لم نتعافى أبدا يا أبي، نفتقد وجودك وتبقى حاضرا في القلب والبال دائما، وعزائنا الوحيد أننا نعلم أنك في مكان أفضل برعاية الله وحبه ورحمته. يعني تعيشي وتفتكري يا ريهام وربنا يصبر قلبك. ده بالنسبة للستوريز النجوم أو الأخبار اللي بتنزل على صفحات السوشيال ميديا للفنانين. هنروح بقى لفقرة خاص وحصري، ولكن بعد ما نسمع بوسي ومسلم كلام ماما.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: رجعت لكم مرة تانية وهرجع تاني للرسائل. في حد مش كتب اسمه, آخر رقمه 985, بعت لنا على الواتساب سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول عاوز يسمع أصالة. ده بعت رسالة في الوقت اللي كانت شغالة فيها أصالة, جابوا سيرته فأصالة اشتغلت. لو تحب تسمع حد تاني ياريت تبعت لنا وتقول لنا. في كمان منى بتقولي على فكرة غدير بعد غيابك عنا مدة طويلة وغنت أنا غير بتوهت وهين. حبيبة قلبي حاضر هشغلها لك النهاردة, هشغل حاجة لبهاء سلطان. ده بالنسبة لبعض رسائلكم. نرجع مسابقتنا, ما تنسوش عايزاكم تقولولي اسم المسلسل بيجمع بين آسر ياسين ونيلي كريم, يا ترى سجن النساء ولا بميت وش ولا سوتس بالعربي. جاوبوا وما تنسوش جنب الإجابة الصحيحة تكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم, عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. هتجاوبوا على ايه؟ على واتساب 010-490-904 او على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. سيبكم مع الكينج محمد منير, وبعدين نسمع الدقيقة الاولى من ياسمين الحفناني, وارجع لكم مرة تانية. لسه معاكم غدير حسين ل11 بالليل في راديو تريندينج على راديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح غد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس من صاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تهدف لإنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات. وخلال متابعته لملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يطلع به المركز في دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، موجها بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة التخطيط واستخدام الأراضي وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدا اقتصاديا وتنمويا. نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة الصندوق قادرون باختلاف، ترأست اجتماع مجلس إدارة الصندوق. واستهلت وزيرة التضامن الاجتماع بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه اللامحدود لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الرسالة ومهمة عمل الصندوق هي قيادة الجهود الوطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتوفير فرص متكافئة وتعزيز إمكانية الوصول ودعم المشاركة في شتى مناحي الحياة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل ذو القرنين عبد الرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة. تناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة تطورات القضية الفلسطينية. وخلال اللقاء دعا الوزير عبد العاطي شركات سنغافورة إلى زيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت واشنطن ستختار الانخراط في مفاوضات معها، ومؤكدا انفتاح بلاده على هذا الخيار. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع النائب الثاني رئيس مجلس نواب تايلاندا أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات محل الاهتمام المشترك. وقال ربيع أن قناة السويس مستمرة في أداء دورها كحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب وأحد دائم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في المنطقة. رياضيا، ريال بيتيس يحل ضيفا حاليا على فياريال بالدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
3: ومن أخبارنا
0: موضوع
3: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين،
0: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول،
0: معلومة ومعرفة،
4: فقرة تفاعل معنا،
0: نقاش،
3: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
3: اقتصادية فنية رياضية،
0: سياسة،
4: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد،
3: وفي مؤشرات البورصة
0: ومعرفة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعكم غدير حسين. وصلنا لفقرة خاص وحصري. هروح لخبر ان بعد اعتذار جيهان الشمشرجي عن بطولة الفيلم، استقر المخرج رامي امام على هدى المفتي علشان تكون بطلة فيلمه الجديد معاد عشاء. الفيلم بيشارك في بطولته احمد عبد الوهاب، والمفروض ان هم يبدأوا تصويره في نهاية شهر سبتمبر اللي احنا فيه ان شاء الله. هروح لخبر كمان ان المخرجة كاملة ابو ذكري استقرت على اسماء معظم ابطال الادوار الرئيسية في مسلسل مصطفى محمود، اللي كلنا طبعا منتظرين عرضه في شهر رمضان اللي جاي. كنا انفردنا من شهر بخبر اختيار حمزة العيلي عشان يقدم دور دكتور مصطفى محمود في احداث المسلسل. النهاردة بقى هقول لكم باقي افراد العائلة. اشرف عبد الباقي هيلعب دور الاب، فدوى عابد هتلعب دور الام، ميام السيد هتلعب دور الاخت، اما حسن مالك فهيجسد شخصيه مصطفى محمود بس في فتره الشباب. ده بالنسبه لخاص وحصري النهارده. هنروح بعدين لفقره ما يفوتكش، ولكن نسمع راغب علامه الاول.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وصلنا مع بعض لفقرة ما يفوتكش، فما يفوتكش يوم 17 سبتمبر ليلة في حب الموسيقار بليغ حمدي في مسرح سيد درويش في اسكندرية، وما يفوتكش يوم 18 سبتمبر حفل الموسيقار هشام خرمة في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وما يفوتكش يوم 11 أكتوبر حفلة تامر عاشور في قصر القبة، والتذاكر متاحة على موقع تذكرتي. ده بالنسبة لما يفوتكش النهاردة. هنرجع لأخبارنا ونروح لفقرة أخبار سريعة، ولكن نسمع الأول سريعا صابر الرباعي تحت الياسمين.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة ثانية ولسه مكملين مع بعض راديو ترندنج، ووصلت لفقرة أخبار سريعة. مصطفى عمر نزل الألبوم الجديد بتاعه قمر قمرين اللي بيضم 12 أغنية، منهم 3 أغنيات من ألحانه. أما إياد نصار فهيقدم دراما صعيدية لأول مرة في شهر رمضان اللي جاي من خلال مسلسل قاصد طريق، اللي هيظهر فيه باثنين كاركتر أو شخصيتين مختلفتين. أما بقى أحمد عز فهيرجع بداية شهر أكتوبر اللي جاي عشان يكمل تصوير فيلمه الجديد فرقة الموت، اللي بتدور أحداثه في أربعينيات القرن العشرين، وبتشاركه بطولته منى شلبي. ده بالنسبة لفقرة الأخبار السريعة. هنروح للقصة وما فيها بعد ما نسمع مفتقدني.

رجعت لكم مرة تانية ومكملين أخبارنا في راديو تريندينج على راديو 99 ومعكم غدير حسين ل 11 بالليل. وصلنا للقصة وما فيها. بمناسبة إن إحنا لسه كنا بنسمع أحمد سعد، فعمرو سعد بقى نفى الأخبار اللي انتشرت خلال الأيام اللي فاتت واللي كانت بتقول إن هو اعتذر عن المشاركة كضيف شرف في فيلم أحمد فهمي الجديد الفيل على الدار فيل. عمرو سعد قال الخبر ملوش أي أساس من الصحة ومفيش أي خلاف بيني وبين أحمد فهمي، وأنا ما اعتذرتش عن المشاركة كضيف شرف في أحداث الفيلم لأنه من الأساس محدش عرض علي المشاركة كضيف شرف في الفيلم اللي بتمنى التوفيق لكل القائمين عليه. يعني ده من الأسئلة، ده أصلا ده بالنسبة للقصة وما فيها. هنروح بقى لفقرة آخر خبر بس نسمع تامر حسني وأرجع تاني.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 24، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة ليلا 25 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 48% ليلا 60%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32 ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 42 ليلا 29، الغردقة نهارا 37 ليلا 28، بورسعيد نهارا 31 ليلا 26، وأسوان نهارا 48 ليلا 31.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ومكملين باقي أخبارنا في راديو تريندينج النهاردة، ومعاكم غدير حسين. وصلنا لفقرة آخر خبر. لبنى ونس بدأت تصوير دورها في الفيلم الجديد فرصة سعيدة جدا، وبتلعب دور والدة أحمد مكي في أحداث الفيلم. اسم الفيلم فرصة سعيدة جدا، فهي بتلعب في الفيلم ده والدة أو دور والدة أحمد مكي، أستاذة لبنى ونس. رحمة أحمد بقى تعاقدت على المشاركة في بطولة الفيلم الجديد ملك الغابة مع هشام ماجد وهنا الزاهد، واللي هيبدأوا تصويره إن شاء الله نهاية الشهر اللي احنا فيه، اللي هو شهر سبتمبر يعني. ده بالنسبة لشوية من الأخبار فقرة آخر خبر. هكمل باقي الأخبار بس نسمع عبد الباسط حمودة وارجع لكم.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90.90 ومعاكم غدير حسين. بفكركم بمسابقتنا، عايزة مسلسل يكون آسر ياسين ونيلي كريم عملوه مع بعض. ابعتولي على 010-490-90-4 واتساب أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90.90 على بوست راديو تريندينج. نسمع بقى الأغنية الجديدة لأبو وبعدين أرجع لكم أكمل معاكم باقي كلامنا.

0: لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج. ومحمد عادل محمد بعت لنا برضو من ضمن الإجابات وبيثبت حضور حد برضو بعت لي بيقول عايز يسمع أصالة. شغلنا أصالة النهاردة. في كمان رسائل تانية كتير, بس تعالوا نروح لأول خبر عن مصطفى خاطر. الحمد لله صحته اتحسنت بعد ما اتنقل للمستشفى النهاردة الفجر بسبب وعكة صحية مفاجئة كانت عرض لها وقت مشاركته في فعاليات مهرجان الغردقة للسينما الشباب. نسمع بقى حمادة هلال وارجع لكم.
1: أغنية جديدة على الراديو 90 90 حمادة هلال يا نسينا.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: بكده خلصت حلقتنا النهاردة من راديو تريندينج، واللي كسب معنا أحمد إبراهيم كان عايز أغنيتين لتامر عاشور، فهسيبكم معاهم ونتقابل بكرة إن شاء الله على خير من 9 إلى 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسان، يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم. بعدي على طول هيكون معاكم ياسمين الحفناوي في جولة إخبارية جديدة وحصاد إخبار جديد من 11 ل 12 في آخر اليوم، وطبعا قبله هتكون معاكم في الدقيقة الأولى. أقول لكم دلوقتي سلام، هتوحشوني لحد بكرة بالليل. سيبكوا بقى مع أغنيتين لتامر عاشور، إهداء لأحمد إبراهيم اللي كسب معانا مسابقتنا النهارده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في إطار زيارة عملية يقوم بها إلى مصر. الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يبحثان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء يؤكد أهمية التعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق القادرون باختلاف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن. أنباء عن انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز. الدفاع المدني السعودي يصدر تنبيها طارئ في منطقة نجران للتحذير من خطر محتمل. الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يقوم بجولة تفقدية بمشروع مونوريل شرق النيل لمتابعة انتظام التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب. سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بثنائية ويعتلي صدارة الدوري مؤقتة. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات آخر اليوم. هنتابع معاكم أهم الأخبار العالمية والمحلية في حلقة من إعداد زميلتي أغريد مصطفى، رئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد الصنباطي، ويكون موجودة معاكم من دلوقتي لحد الساعة 12 ياسمين الحفناوي. أبرز عناوين ملفتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها معاكم. ملفنا الأول في آخر اليوم، هنستمع إلى رأي خبير سياسي يتناول استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والقمة المصرية السعودية في القاهرة. وفي ملف آخر هنتابع مع زميلنا في مقر الحكومة اجتماعات اليوم وأبرز ما تناولته من ملفات في مجلس المحافظين ومناقشات التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. أما في ملف وطن واحد هنتابع أنشطة الكنائس المصرية، ثم نذهب إلى محافظة الغربية ونتعرف على أجواء العام الدراسي الجديد. وفي ملف صحافة مصر هنتابع تفاصيل العدد الجديد من مجلة حواء وأبرز تغطيات مجلة الكواكب. وفي تقريرنا في آخر اليوم النهاردة هنتابع تفاصيل فعاليات مؤتمر العمل العربي إلى جانب النشاط في المجرى الملاحي لقناة السويس. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة وهنتابع تقارير الزملاء من كل مكان. هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم، خليكم تابعنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. عنوان ملفنا الأول في آخر اليوم: غدا قمة مصرية سعودية في القاهرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان يبحثان سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. معنا على التليفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ جميل.
2: أهلا، مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المستمعين.
1: بعد أيام قليلة من اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية ورئيس مجلس الوزراء، ما دلالات زيارة ولي العهد السعودي غدا إلى القاهرة؟
2: هي زيارة مهمة جدا في توقيت دقيق جدا بيمر بالمنطقة. احنا شايفين منطقة الشرق الأوسط بيحصل فيها ايه في الوقت الحالي، أزمات كتيرة، صراعات كتيرة بتؤثر على الدول، بتؤثر على الطاقة، بتؤثر على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير. احنا على الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيراتها السلبية على العالم وعلى منطقة الخليج العربي. هناك طبعا احنا شايفين الحوثيين في اليمن واستهدافهم لأراضي سعودية وتوسيع دائرة الصراع في الوقت الحالي، لمحاولاتهم للسيطرة على باب المندب أو تهديد الملاحة في منطقة البحر الأحمر. إذن إحنا التجارة العالمية كلها بتتأثر وبيتأثر معها اقتصادات الدول. فالزيارة دي بالتأكيد مصر والمملكة العربية السعودية هم ميزانين القوة في منطقة الشرق الأوسط. مصر في الوقت الحالي هي الدولة اللي بها اتزان شديد جدا، قادرة على احتواء كل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط. مصر لديها اتصالات مهمة جدا بكل زعماء وقيادات العالم، والرؤية المصرية بتحترم في كل المحافل الدولية، وده اللي احنا شفناه في البريكس، والتأكيد على الدور المصري وأهمية الرؤية المصرية والرأي المصري. هذا ما أكده الرئيس الروسي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء. على الجانب الآخر، الرئيس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح كان بيقابل رئيس الرئيس الإيراني، وكان لي تصريحات مهمة جدا برفضه الكامل لاستهداف أي دولة من دول الخليج العربي والعمل على احتواء الأزمة بشكل سريع جدا في الوقت الحالي، لأن زيادة العمليات العسكرية وتوسيع دائرة الصراع ليس من مصلحة المنطقة وليس من مصلحة الدول العربية، بل بالعكس هو بيخدم أجندات أخرى هدفها إشعال منطقة الشرق الأوسط وإشعال الدول العربية كلها لمصلحة دول أخرى.
1: أستاذ جميل، حضرتك قلت إن الزيارة تأتي في توقيت شديد الأهمية لما تشهد المنطقة من تطورات متسرعة. في ظل هذه التطورات، كيف ترى أهمية التشاور والتنسيق المصري السعودي في التعامل مع الأزمات العربية والإقليمية؟
2: هو طبعا دي أهمية مهمة، يعني أهمية كبيرة جدا التنسيق المصري السعودي. زي ما قلت لحضرتك إن مصر والمملكة العربية السعودية دولتين لهم ثقل في منطقة الشرق الأوسط، يمتلكوا أوراق كتيرة جدا للضغط على الدول الكبرى ودول المنطقة من أجل التأدية ومن أجل الاحتواء الأزمات ومن أجل السيطرة على الوضع في الوقت الحالي. يعني كل يوم بتزداد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، كل يوم بتزداد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط في العديد من دول. يعني يكفي زي ما ذكرت لحضرتك في منطقة الخليج العربي الآن في بتتجه الأزمة إلى منطقة البحر الأحمر، وتأكيد مصري سعودي وتطابق وتوافق في وجهات النظر إن أمن البحر الأحمر ده مسؤولية الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعاقة الملاحة في منطقة البحر الأحمر، لأنه تهديد لحركة الملاحة العالمية وتهديد أيضا لقناة السويس اللي بتأثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري. إذن التطابق في وجهات النظر دي شيء في غاية الأهمية. الأوراق الضغط كتيرة جدا لدى المملكة العربية السعودية، الأوراق كتيرة جدا عند الدولة المصرية. مصر تمتلك رؤية ثاقبة، وده اللي احنا شفناه في العديد من المواقف في القضية الفلسطينية، في الحرب في قطاع غزة، الوضع في ليبيا، أمور كثيرة جدا بتتدخل فيها الدولة المصرية وبتوقف في الصراعات وبتحاول أنها تحتوي كل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
1: صحيح.
2: التنسيق مع المملكة العربية السعودية ده شيء في غاية الأهمية لما تمتلك، وأيضا السعودية من قوة وقدرة اقتصادية وأوراق ضغط عديدة جدا.
1: نعم، إذا قمة مصرية سعودية تأتي في توقيت مهم وتؤكد حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية. كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا أستاذ جميل.
2: شكرا لحضرتك.
1: معنا تقريبا عنوان مصر في مؤتمر العمل العربي تدعم توحيد الرؤى العربية، حيث أكد وزير العمل حسن رداد أن الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن الإنسان يأتي في قلب عملية التنمية. وقال الوزير خلال كلمة مصر في الدورة 52 من مؤتمر العمل العربي بالقاهرة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية الراهنة تجعل العمل العربي المشترك ضرورة لا غنى عنها، معربا عن تطلع مصر لخروج المؤتمر بتوصيات تعزز التعاون العربي وتواجه التحديات الحالية. وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع دعم العمل العربي المشترك في مقدمة أولويات الدولة، بما يعزز الإنتاج وفرص العمل والاستثمارات والتكامل بين الدول والشعوب العربية. مستمعينا، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90.
1: في ملف ديوان الحكومة نتعرف على ما يدور من اجتماعات ولقاءات في مقر مجلس الوزراء تحت عنوان ملفات ومناقشات في اجتماع مجلس المحافظين، وهناك توجيهات بالتوسع في إقامة المعارض وزراعة الأشجار، وأخيرا اجتماع خاص تناول التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. للتعليق معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في أراديو 90. برحب بحضرتك أستاذ عبد اللطيف.
2: أهلا بحضرتك يا فندم.
1: كلمنا عن أبرز الملفات وتوجيهات رئيس الوزراء اليوم خلال اجتماع مجلس المحافظين.
2: يعني في الحقيقة اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ناقش العديد من الموضوعات، وكذلك تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة فيما يتعلق ببعض القضايا، خاصة يعني المساحات الخضراء في كافة المحافظات. رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع وطلب من جميع المحافظين ضرورة الاهتمام وتنفيذ هذه التوجيهات فيما يتعلق بعمليات تشجير في كافة المحافظات، المداخل والمخارج وداخل المحافظات نفسها، وده نتيجة ما حدث خلال الفترة الماضية. أيضا في المقابل طلب من جميع المحافظين ضرورة الإسراع في تنفيذ مثل هذه التكليفات. دي كانت إحدى القضايا التي ناقشها مجلس الوزراء. وفي المقابل ناقش مجلس الوزراء يعني الموقف الحالي فيما يتعلق بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين. زي ما حضرتك عارفة أن جهاز مستقبل مصر زائد وزارة التموين والتجارة الداخلية والداخلية وكذلك وزارة الداخلية، هناك عمليات إنشاء لمعارض مختلفة في كافة المحافظات فيما يتعلق بعمليات طرح السلع والبضائع في هذه الأماكن. ده بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة والثابتة أيضا اللي هي تابعة للحكومة. طلب من جميع المحافظين ضرورة الوقوف على يعني معدلات الاستهلاك واحتياجات أي محافظة، وهذا يمكن تلبيته على الفور. في المقابل يعني هناك مبادرة من جانب الحكومة، وزارة التموين وكذلك القطاع الخاص فيما يتعلق بخفض الأسعار، خفض الأسعار في المنافذ وفي المعارض الثابتة والمتنقلة، وده حرصا على مصلحة المواطنين. بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 12 سلعة قامت وزارة التموين بطرحها أيضا في المنافذ الخاصة بها اللي هي المجمعات الاستهلاكية والمعارض وخلافه، وده برضو في إطار يعني مد السوق وتزويد الأسواق العامة بكافة احتياجاتها من السلع الغذائية. يعني كان هناك أمور أخرى عديدة تم مناقشتها، منها على سبيل المثال يعني تكليف رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بالإسراع في تنفيذ كل ما يصدر عن اجتماع مجلس الوزراء من قرارات وتوصيات وخلافه.
1: وماذا عن يعني قانون التعديلات المقترحة بالنسبة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء؟
2: شوفي يعني انت عارف حضرتك ان هذا يعني الحكومة يعني تبنت قضية المصالحة فيما يتعلق بمخالفات البناء في والأدوار الزائدة وخلافه بالتصالح، وفي نفس الوقت يعني أكدت التجارب أن هناك يعني كان هناك قياس لمعدلات التنفيذ ومعدلات الاستجابة أيضا. معدلات الاستجابة ربما تكون عالية، لكن المشكلة في آليات التنفيذ. معظم اللي هم المواطنين أصحاب هذه المخالفات أو خلافه كانوا بيعانوا من بعض الإجراءات الروتينية في التعامل مع الأجهزة المحلية، ولذلك فإن هناك تعديلات مقترحة في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء العمل على إنهائها بسرعة، وده طبعا وتطبيق القانون على أرض الواقع بحيث إن يبقى الاستجابة دائمة ومستمرة من جانب المواطنين، وفي المقابل هناك تغلب من جانب الحكومة على التحديات والمشاكل التي تواجه عمليات التصالح.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 99. شكرا جزيلا أستاذ عبد اللطيف.
2: شكرا لحضرتك.
1: احنا لسه مستمرين معكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في هذا الملف نتابع آخر الأخبار والفعاليات والمناسبات في المؤسسات الدينية بعنوان: وفد منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط زار مصر بهدف تعزيز السلام والتعايش في المنطقة، وقيادات الطائفة الإنجليزية زاروا مستشفى بهية في الشيخ زايد. معنا على التليفون للتعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة في أراديو 90 90. سيدة وفاء، مساء الخير على حضرتك.
2: ياسمين ازيك؟
1: ازيك، عامله ايه؟ يا رب دايما بخير. كلمينا عن محطات زياره وفد منظمه كنائس من اجل السلام في الشرق الاوسط الى مصر، وما هدف الزياره؟
2: هي انه يعني ياسمين الوجه الغالب او يعني الحاجه الغالبه دلوقتي علينا هي كميه الحروب وكميه القلق اللي موجود في المنطقه، فكان وفد منظمه كنائس من اجل السلام في الشرق الاوسط جه النهارده لمصر وقعدوا مع أمبريليوس أسقف مصر القديمة، وهو المسؤول عن مبنى الخدمات أو أسقف الخدمات العامة اللي موجودة في الكنيسة الروسية، وهي دي يعني الحتة اللي بتبقى بتخدم المجتمع المدني بكل طوائفه. يعني طبعا كان اللقاء في مقر الكنيسة المعلقة في مصر القديمة. الحقيقة انه كان الوفد بيتناقش مع الأمبريليوس النهاردة، والحديث كله دار حوالين الأحداث الملتهبة اللي حوالينا وقد ايه هم بيسعوا للصلاة من اجل السلام في المنطقة، وانه هو يتمنوا ان الدنيا تكون هادية والناس تعيش في سلام، خاصة دور الكنائس في دور الكنائس ودورها في دعم السلام والتعايش. طبعا هو احنا كنا محطة من ضمن محطات كتيرة، الوفد بيلف مجموعة كبيرة مناطق كتيرة في المنطقة، فكانت طبعا مصر من اهم المناطق اللي لازم يزوروها طبعا لدورها الكبير، خاصة الدور اللي بتقوم به في الحوار والتعايش السلمي، فطبعا كان لازم يكون ليهم لقاء مع الكنيسة الأوروبية. كمان التقوا كمان بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وطبعا برضو كانوا بيتكلموا في إطار جهود مصر اللي بتعمل على تعزيز التواصل والانخراط مع المؤسسات الدينية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وإن هم أكدوا على إن هم دعمهم على أي عمل بيؤدي إلى تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة، وطبعا إنه ده مش غريب على الكنيسة المصرية أو على دور مصر بشكل عام، وإحنا كلنا والعالم هي كله بيشوف الدور اللي بتقوم به مصر خاصة في ظل الأوضاع المتردية اللي حوالينا. نتمنى طبعا السلام لكل المناطق. عايز أقول لك كمان النهاردة كان في زيارة مهمة جدا للقس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجليزية، وهي زيارة لمستشفى بهية، وهي طبعا المستشفى الخاصة بعلاج سرطان الثدي، وهي يعني متخصصة أكتر في علاج المرأة. فطبعا حقيقة طبعا الدكتور أندريا زكي أكد على فخره بوجود زي يعني مثل هذا الطرح في مصر، وقد إيه إن هو فخور بالدور الإنساني اللي بتقوم بيه. ويعني إحنا طبعا المؤسسات الدينية أصبحت جزء لا يتجزأ في الدور الإنساني اللي بتقوم بيه كل المؤسسات حقيقة يعني المجتمع المدني، فطبعا كان مهم جدا إن هو يتوجه بالشكر لكل العاملين فيها، خاصة انه هو بيشوف انه فرح مثل ده هي هو مش بس بيعالج، لكن هو بيدي امل في الشفاء، هو بيدي امل انه يعني مثل هذا المرض ما هوش نهاية المطاف او نهاية الحياة، بالعكس بيديهم امل ان هم يثابروا وان هم يعالجوا يتعالجوا وان هم يكملوا الحياة بشكل طبيعي. مش عايز اقولك يعني طبعا احنا قد ايه هذا المرض اساسا، غير ان هو بيؤذي نفسيا، لكن زي مرض سرطان الثدي يعني بيبقى ليه تأثير سلبي جدا على المرأة وصحتها. صحيح انه مستشفى ده هي كمان مش بتقدم بس العلاج يعني الكيماوي او غيره، لكنها بتقدم دعم نفسي للمرأة، هو عامل مهم لان هي في الاخر احنا كلنا متفقين ان المرأة هي على العمود الاساسي للأسرة المصرية، فبالتالي هو بشكل او باخر هو بيدعم الأسرة المصرية. ودي الحقيقة ياسمين يعني احنا دايما بنأكد ان الكنائس ليها دور فعال، سواء دور دعم مادي او دعم معنوي او يعني بتعمل حصر لكل الناس اللي بتبقى محتاجة وتساعدها، لانها في الاخر الهدف الاول والاخير هو دعم المجتمع المصري. خليني اقول لك حاجة اخيرة كمان يا ياسمين، انه قداسة البابا النهاردة يعني الكنيسة اعلنت ان قداسة البابا هتواجه خلال هذا الاسبوع لزيارة مهمة جدا للصعيد. احنا يعني بقالنا فترات كبيرة بنشوف ان قداسة البابا يحب يزور الصعيد، فهو في عنده ان شاء الله هيروح المانيا وبني سويف، وهيكون له لقاءات كبيرة جدا مع الشعب هناك. يعني دور الكنيسة بتعمل كل ادوارها بكل اشكالها، فطبعا نتمنى دايما ان المجتمع ده يبقى يتبني بشكل صحي وصحيح ان شاء الله
1: باذن الله. يعني نشاط متنوع للكنائس المصريه يجمع بين دعم السلام والتعايش في المنطقه والمشاركه المجتمعيه. كل الشكر لحضرتك الكاتبه الصحفيه الاستاذه وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجله روز اليوسف ومسؤول ملف الكنيسه في الراديو 90 90. مستمعينا احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في اخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملف صحافة بلدنا هنتابع العدد الجديد من مجلة حواء والكواكب وملفات وتغطيات متنوعة. العدد الجديد من مجلة حواء ملف خاص يتناول مكتسبات عظيمات مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي عدد مجلة الكواكب ملفات وتغطيات فنية متنوعة. معنا على التليفون التعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. أستاذة سمر، أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين، أهلا وسهلا.
1: كلمينا عن العدد الجديد من مجلة حواء من ملفات وحوارات عن مكتسبات المرأة المصرية صاحبة العطاء والتضحيات.
2: والله بصي حضرتك أقولك حاجة، إحنا دايما بنقول إن إحنا بنعيش العصر الذهبي للمرأة منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم. المرة دي ما كتبناش بقى اللي هي في المكتسبات اللي موجودة كتير جدا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتخصيص عام للمرأة زائد القوانين التحميها من كل صور العنف يعني المناصب القيادية اللي تقلدتها. إحنا خدنا مدخل لينا التكريمات الجميلة جدا اللي قام بها سيادة الرئيس مشكورا في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والتقينا بنسبة كبيرة من السيدات الفضليات ليس فقط في المولد النبوي واحتفالية التكريم، ولكن في أكثر من مناسبة، واللي حرص سيادة الرئيس مشكورا على تكريمهم والإشادة بجودهم وزورهم. فكان لنا لقاء مع دكتورة أمال إسماعيل اللي كرمت في احتفالية المولد النبوي الشريف بعد حصولها طبعا على درجة الدكتوراه في عمر ما شاء الله 83 عام وبإصرار جميل جدا. كلينا لقاء أيضا مع دكتورة ليلى عبد المجيد العميد الأسبق لكلية الإعلام بعد حصولها على جائزة الدولة التقديرية، وده طبعا نوع كبير من التقدير من قبل الوطن لجهودها وعطائها على مدى رحلة كبيرة جدا من العطاء العلمي. كلينا لقاء أيضا مع السيدة إكرام حمدي، دي والدة الشهيد رائد شرطة هشام شتاء شهيد قسم كرداسة، وطبعا تعرفنا من خلالها على اهتمام سيادة الرئيس بدعم أمهات وزوجات شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية، بجانب حوارنا بقى مع وحوارات كتيرة جدا مع نخبة من السيدات الفضليات اللي استطاعوا تحقيق

0: نجاحات في اكتر من مجال، وازاي ان هم تحدثوا ان ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات. فعاد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعدهم على النجاح، وفتح امامهم افاق كثيرة ان هم لازم يثبتوا ذاتهم، وان هم يثبتوا ان هذا التقدير وهذا الاحترام والتكريم على كافة المحافل هم اهلا له. تهلي عدد بيعكس نجاحات المرأة المصرية في اكتر من مجال بناء على التقدير الذي تحظى به من القيادة السياسية.
1: وما أبرز ملامح التغطيات والملفات الفنية في العدد الجديد من مجلة الكواكب؟
0: مجلة الكواكب بقى احنا متناولين فيها المرة دي اكتر من تحقيق فني هام جدا. طبعا احنا من آن لآخر كان عندنا مش عايز اقول اسماء، بس احدى الاعمال الدرامية اللي تناولت العاملين في المجال الطبي. وطبعا كما هي العادة طبعا العمل الدرامي الى حد ما بيبقى فيه نوع من ابداع القارئ، يعني بيعكس الواقع ولكن بجانب ابداعي مختلف. وبالتالي احنا اخذنا هذا العمل كمنطلق لينا وتطرقنا بقى هل نجحت الدراما في التعبير عن اصحاب المهن المختلفة، وهل عكست فعلا واقعهم، وهل عبرت عن طموحاتهم، عن التطور اللي شهدته حياتهم. لان من ان لاخر لما بتطلع بعض المهن بنلاقي من اصحاب المهن لا دي مش صورتنا، لا مش شكلنا، لا في اضافة من المؤلف. فحبينا نعرف من النقاد والمبدعين وايضا الجمهور هل هذا يعبر فعلا عن اصحاب المهن المختلفه ام لا. كمان عندنا تقييم جميل جدا عاملينه لحفلات موسم الصيف. طبعا ما شاء الله اللي هي تقريبا موسم الصيف خلص واحنا خلاص بدانا الدراسه، فكان عندنا موسم حافل بالحفلات ما بين الساحل وما بين القلعه وما بين حفلات الجميله جدا اللي عملتها وزاره الثقافه بشاطئ الفن. فكل هذه الحفلات بنقيمها في ميزان الجمهور وما قدمته له والاضافه، وهل أشبعت طموحاته أساسا فنيا، وما كان يأمل فيه لقضاء وقت لطيف مع أسرته خلال موسم الأجازات ولا لا. كمان عندنا حاجة جميلة جدا وبدء الاستعداد لمسرحية جديدة بتتناول حياة العندليب عبد الحليم حافظ، وأخذنا ده منطلق عشان نعيش بقى مع سير عمالقة الدراما والغناء اللي قدمتها الشاشة أو قدمتها خشبة المسرح. سواء مثلا شفنا أعمال بترصد حياة الشحرورة صباح العندليب عبد الحليم حافظ سواء على الشاشة أو في الدراما. سعاد حسني، كان في كمان الفنانة أسماء ليلى مراد إلى غيرهم. فتطرقنا من خلال نخبة من الخبراء والمبدعين هذه الأعمال الجميلة اللي رصدت سير هؤلاء العمالقة هل نجحت في التعبير عنهم، محتاجين نقدم إيه الفترة الجاية.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. نورتيني يا أستاذة سمر، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في آخر اليوم.

0: الناس.
1: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
2: وصلنا معكم لملف المحافظات والجديد في محافظة الغربية. انتظام الدراسة في اليوم الثالث وانتظام حركة المواقف ووسائل النقل لخدمة الطلاب، إلى جانب تسليم 7 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين. معنا على تليفون التعليق الزميل الأستاذ إيهاب زغلول، مراسل راديو 90 90 في محافظة الغربية. مساء الخير أستاذ إيهاب.
3: أهلا بك يا أستاذ.
2: أهلا بحضرتك. في البداية عرفنا على أجواء الدراسة في اليوم الثالث من انطلاق العام الدراسي الجديد في محافظة الغربية.
3: تمام. في تصريح إعلامي لناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية صباح اليوم، أكد أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل لاستقبال 3 أيام من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 26-27، حيث استقبلت اليوم حوالي المدارس حوالي 944,000 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، في حين استقبلت مدارس المرحلة الإعدادية ما يقرب من 209,373 طالب وطالبة وبالصف الأول والثاني الإعدادي، واستقبلت مدارس المرحلة الثانوية ما يقرب من 90,708 طالب وطالبة. كما انتظمت الدراسة بجميع مراحل التعليمية ومختلف نوعات التعليم الفني بقوة. طبعا جميع المدارس التعليم الفني استقبلت ما يقرب من 87,000 طالب وطالبة، حيث أن المقرر وفقا لتعليمات الوزارة الحق الطلاب بالصف الأول والثاني من كل مرحلة ونوعية للمدارس إلى أن يتم التحق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة. أكد وزير وكل الوزارة أن مدارس الغربية استقبلت اليوم طلابات انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفا أن جميع المدارس قامت بأداء مراسم تحية العلم ونشيد الوطني والتزام جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق. كما قامت المدارس بالاحتفال بطلابها الجدد وتم توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، كما قامت بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء. وجه وكيل الوزارة بضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأثنية ودورات الماء باستمرار، وخاصة بعد فترات الفسحة وغيرها مع نهاية العام الدراسي، والتشديد على إغلاق البوابات دائماً وتواجد مسؤول الأمن بجوار البوابة الرئيسية بمحافظته يعني ضفط الأمن مع عدم السماح للغرباء بدخول إلا بشخص معين، يعني يتم يبرز هويته وتسجيل اسمه والوظيفة وساعة الحضور والخروج كتأمين يعني للطلاب، وعدم السماح للطلاب بالخروج أثناء اليوم الدراسي. أكد أيضا شهد على أن مدير العموم والمديرية والإدارات التعليمية والوكلاء على المتابعة اليومية والتواجد بالمدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس، وشهدت المدارس ومحطة حملات النظافة ورفع الإزالات والبيع على الجائلين من كبار رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، واتخذت المديرية كافة الاستعداد اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول في نشاط وجد وتوفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائنا.
2: نعم. وماذا عن تفاصيل تسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين وضعي اليد؟
3: سلم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم 7 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة والمستفيدين من المواطنين وضع اليد، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة وفق الأحكام القانون رقم 168 لسنة 25 ومن خلال المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع، ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية بشأن توفيق أوضاع الأراضي أملاك الدولة وتنفيذ التكلفات الموجودة فيها. اتخذها مجلس الوزراء بالحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات التقنين أمام المواطنين الجادين. أكد محافظة الغربية أن ملف تقنين أراضي الدولة يحظى باهتمام كبير من المحافظة، مشيرا لاستمرار العمل على صورة فحص وإنهاء الملفات المستوفاة مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين وتسريع معدلات الإنجاز. وأوضح اللواء دكتور علي عبد المعطي أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أسهمت في تفسير الإجراءات وإتاحة تقديم ومتابعة الطلبات إلكترونيا، بما يفيد يعني وفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية، مؤكدا على استمرار المحافظة في تقديم التيسيرات اللازمة وداعين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع في تقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونيا.
2: نعم، الزميل الأستاذ إيهاب زغلول مراسل راديو 99 في محافظة الغربية، أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا أستاذ إيهاب.
3: شكرا.
2: أتكلم معكم عن خبر خاص بقناة السويس، حيث أعلنت مجموعة ميرسك العالمية للشحن بالتعاون مع شركة هاباجلويد الألمانية استئناف 4 خدمات شحن إضافية عبر قناة السويس في خطوة تمثل عودة تدريجية للملاحة عبر القناة. وأوضحت المجموعة أن القرار يأتي ضمن خطة لإعادة تشغيل المزيد من الخطوط عبر قناة السويس باعتبارها الطريق الأقصر والأكثر كفاءة بين آسيا وأوروبا، وذلك بعد فترة من تجنب المرور بالمنطقة. وأكدت ميرسك أن قرار العودة جاء بعد تقييم شامل للتطورات الأمنية في منطقة البحر الأحمر. مستمعينا، احنا لسه مستمرين معكم في آخر اليوم، ونخرج فاصل سريع ونرجع نواصل معكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم معكم اقول لكم على مجموعة سريعة من الاخبار. اقتصاديا، اظهر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتابعة العامة والاحصاء ان استثمارات دول مجموعة بريكس في مصر سجلت نحو 6.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دول المجموعة نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها. من الرياضة، يعقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني بريدة اجتماع حاسم غدا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل الكرة المصرية. وضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري كرة القدم، تقام غدا 4 مباريات، بترول أسيوط يواجه مودرن سبورت في 5 مساء، وفي نفس التوقيت وادي دجلة يلتقي المقاولون العرب، وفي 8 مساء المصري يواجه الاتحاد السكندري، وفي نفس التوقيت أبو قير للأسمدة يلتقي الأهلي. أما في حالة الجو، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الغد يشهد ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل العظمى 38 والصغرى 24 درجة. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد أغريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفنوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في إطار زيارة عملية يقوم بها إلى مصر. الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يبحثان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء يؤكد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. الجيش الأمريكي ينفي إعلان الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري بمضيق هرمز. إعلان إيراني يكشف عن أن طائرات مسيرة استهدفت قاربي صيد إيرانية جنوبي البلاد، ما تسبب في فقد عدد من الصيادين. الفريق مهندس كمال وزير وزير النقل يقوم بجولة تفقدية بمشروع مونوريل شرق النيل لمتابعة انتظام التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب. روما يضرب تورينو بثنائية ويخطف صدارة الدوري الإيطالي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى

الراديو 90 هواها مصري. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

سنان اغسل بالليل سنان واريح عسرير اريح عسرير اشوف لبنت حلوه اطلبها للجواز عليها العفش كله عليا انا الازاز عليها العفش كله عليها العفش كله عليها العفش

0: بس خلاص.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
2: ولا تخف علينا شوي، خلينا حب

من ايدينا.

غدر الزمان غدر الزمان يا ليل غدر الزمان.

بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟